0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا

0: الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو

عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الخافض الرافع. الخفض في اللغة ضد الرفع، والخفض الانكسار واللين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والانخفاض الانحطاط. وتوصف الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. الناس يتمايزون بمقاييس أرضية، مقياس المال،

القوة، الذكاء، تحصيل العلم، الوجاهة وما إلى ذلك. فإذا وقعت الواقعة تبدلت هذه المقاييس وتحكمت في الخلق مقاييس رب العالمين. يقاس الإنسان بعد الموت بقدر استقامته وطاعته لله عز وجل وإحسانه للخلق، فلذلك تنقلب المقاييس فجأة، فالذي كان في القمم ربما صار في الحضيض، والذي كان في الحضيض ربما صار في القمم. الخفض من صفات الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، أي أن الواقعة تخفض أقواماً بمعاصيهم فيصيرون إلى النار، وترفع أقواماً بطاعاتهم فيدخلون الجنة. أيها الإخوة، مادة الخفض وردت في القرآن الكريم في سورة الحجر: واخفض جناحك للمؤمنين. ووردت في سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا الفرق بين الآيتين هل يفيد معنى ثالثا؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، يعني الإنسان يميل إلى جماعته وإلى أتباعه، إذا مال إليهم وتعصب لهم وأنكر من سواهم وانحاز انحيازاً أعماً إلى من يلوذ به، فهذه نقيصة في الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي تارة أن يخفض جناحه لمن اتبعه، وتارة لكل المؤمنين. أما نحن، ما علاقتنا بهاتين الآيتين؟ يجب أن تحب إخوانك في المسجد، وإذا كنت مؤمناً حقاً يجب أن تحب كل مؤمن في الأرض من أي جهة كان. هذا هو الإيمان، وهذا هو الذي يليق بالمؤمن. إذاً وردت مادة الخفض في قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. ووردت في سورة الإسراء: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وفي الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ابن الأثير يرى أن الخافض هو الذي يخفض الجبارين والفراعنة، أي يضعهم ويهينهم، ويخفض كل شيء يريد خفضه. الآن دخلنا في موضوع جديد. الإنسان له كيان مادي، له جسم، وله كيان معنوي. الكيان المعنوي يرتفع أو ينخفض. الإنسان إذا نجح ونال شهادة عليا يرتفع مقامه بين الناس، إذا رسب ينخفض، إذا نجح في عمله يرتفع، إذا أخفق ينخفض، إذا نجح في زواجه يرتفع، إذا أخفق ينخفض. إذا ظهر صدقه للناس يعتز بأخلاقه، فإذا ظهر كذبه ينكمش، إذا كشفت أسراره البيتية ولم تكن على ما يرام ينخفض. فالإنسان بين أن يرتفع وبين أن ينخفض، لكن صدقوا أن الإنسان حينما يرتفع بالحق يدخل على قلبه من السرور ما لا يوصف. النجاح مسعد في كل شيء، وحينما ينخفض وحينما يكشف، يكشف كذبه، أو حينما يفتضح في بيته، أو حينما يظهر جهله، أو تظهر عدم كفاءته، أو حينما يسيء الاختيار، أو حينما ينال عقاباً نظير عمله السيء، أو حينما يصبح قصة بين الناس، ينكمش وينخفض. وقد يأتي على هذا الإنسان من الآلام ما لا يوصف. لذلك الإنسان يعيش أكثر ما يعيش بسمعته، بل إن

العرب حينما ذكروا العرض عرفوه بأنه موضع المدح والذم في الإنسان. الإنسان قد يكون فقير لكنه مستقيم، تراه رافع الرأس، قد يكون مريضاً ولكنه نظيف الكفين، ما في بحياته سقوط ولا في انحراف ولا في دجل ولا في تعدي ولا في تطاول، لا يخاف لا لأنه من جنس آخر، هو من البشر، لكن لا يخاف لأنه مستقيم، ما فعل شيئاً خلاف شرع الله ولا خلاف القانون. لذلك أحد أسباب العزة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. إذا أنت أتقنت عملك، أديت وظيفتك على خير وجه، تشعر بعزة، عزة الإنجاز، عزة الإتقان، عزة التفوق. أما إذا أديت العمل بشكل سيء غير مدروس، في أخطاء كثيرة، كشفت الأخطاء، عاتبك الناس، يعني وصف دواء بعيار راشدين لطفل رضيع عمره 10 أيام، هذا الدواء أودى بحياته، فلما وجه الذي وصف هذا الدواء صار صغيراً منكمشاً يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه كما يقول العوام. فالإنسان متى يعتز؟ حينما يتقن عمله، وحينما يؤدي واجباته، وحينما يكون واضحاً، وحينما تكون سريرته كعلانيته، وخلوته كجلوته، وحياته الداخلية كحياته الخارجية، وأسراره كحياته المعلنة. الوضوح يرفع الإنسان. فالإنسان أحياناً يحس بالانقباض، يعني ارتكب خطأ، تكلم كلام غير صحيح، فلما كشف الغلط انكمش. فما منا واحد على الإطلاق إلا ويتمنى أن يرتفع. لا أقول الكبر، الكبر موضوع ثاني، بس أحياناً إتقان العمل يجعلك عزيزاً، أحياناً صدقك وأمانتك واستقامتك يجعلك عزيزاً، أحياناً يأتي تفتيش مفاجئ على معملك، المواد الأولية كلها صحيحة بمواصفات جيدة، لا يجدون شيئاً مخالفاً لما ينبغي أن يكون، تشعر بعزة ونشوة. فكل إنسان يبحث عن شيء اسمه الرفعة. والله أيها الإخوة، إذا أيقنا جميعاً أن رفعتنا بطاعة الله، رفعتنا باستقامتنا، رفعتنا بانضباطنا، يعني إنسان يحتل منصب رفيع لكن جلب أبقار مصابة بمرض عضال، سبب حالات مرضية شديدة، لما كشف أمره سيق إلى السجن مكبل اليدين ودخل قصر العدل لينال جزاءه العادل. تصور إنسان يحتل مكان رفيع جداً في المجتمع، يدخل مقيد هكذا ويقال له هذا فلان الفلاني الذي فعل كذا وكذا، فالذل لا يحتمل، الإهانة والذل والانكماش. والله أحياناً أتساءل، هذا الإنسان الذي يفعل ويأكل مالاً حراماً ويغش المسلمين في غذائهم أحياناً، هذا الذي يستورد لحوماً للكلاب يبيعها للبشر، حينما يكشف أمره ماذا يقول للقضاة؟ هذا الذي يضع أصبغة البلاط في سكاكر الأطفال في المواد الغذائية، الإنسان حينما يكشف غشه أو عدم أمانته أو حينما يكشف اختلاسه ماذا يصبح؟ يصبح لا شيء. فشعور الإنسان بالاستقامة والرفعة والعزة والنظافة والخلفيات الواضحة، هذا شعور لا يوصف، شعور يرقى بالإنسان. وما منا واحد إلا ويتمنى أن يكون أمام الناس نظيفاً، يتمنى أن يكون أمام الناس رفيع المستوى رافع الرأس. فالخافض في أسماء الله تعالى، وهو كما يقول ابن الأثير
هو الذي

يقصد الجبارين والطغاة، أن يضعهم ويهينهم. وسبحان من قهر عباده بالموت. الله عز وجل يخفض المتكبر. دائماً خذوا قاعدة، الإنسان إذا كان صعوده سريعاً وحاداً انخفاضه مريع، هذا السقوط من علٍ. الإنسان إذا تكبر بغير الحق وصعد صعوداً حاداً مفاجئاً، الله جل جلاله يجعله عبرة لكل معتبر، يخفضه ويذله ويهينه. هناك عذاب شديد وهناك عذاب مهين بربكم. هل فينا واحد يتمنى الإهانة، الفضيحة، الذل؟ الآن أقول لكم هذه الحقيقة وأتمنى أن تكون واضحة عندكم، أية خيانة على الإطلاق في الأرض منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم القيامة لا بد من أن تفتضح. الدليل: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. والخائن حينما يفتضح لا يفتضح بذكاء البشر بل بتقدير خالق البشر. فإذا الإنسان أيقن أن الله لن يسمح لإنسان أن يغش الناس إلى أمد طويل، ولا أن يغش مجموع الناس إلى أمد قصير، عندئذ يستقيم على أمر الله، لأن الفضيحة والانكشاف وسير الأخبار غير المريحة بين الناس هذا شيء الإنسان لا يحتمله. طيب كيف علاجه؟ لا تفعل شيئاً تستحي منه، لا تفعل شيئاً تضطر أن تعتذر منه. قبل أن تفعل شيئاً فكر جيداً، تأمل ملياً، عد للآلاف قبل أن تفعل شيئاً، قبل أن تأخذ هذا المبلغ لعلك سئلت، قبل أن تعطي هذا المال لعلك سئلت، قبل أن تدخل إلى هذا البيت وليس في البيت إلا امرأة، اسأل نفسك لعلك تسأل لماذا دخلت البيت وتعلم أنه ليس في هذا البيت الزوج. فالإنسان حينما يتسرع ويتحرك بلا نور وبلا منهج وبلا أحكام شرعية يقع في شر عمله فينخفض ينخفض والله يخفضه. من أسماء الله الخافض. أحيانا الإنسان يكون بأعلى درجة. حاور أحد علماء المسلمين في أمريكا أحد أكبر القساوسة، هذا الرجل بعد حين كشفت له فضيحة أخلاقية، صار يبكي على الشاشة، صار يبكي. فالإنسان حينما تكتشف سقطاته ينكمش وكأن الله خفضه. أولاً هو له فطرة عالية، لو فرضنا قلم حبر فقد غالي جداً بصف والمدرس منع خروج الطلاب وفتش الطلاب واحداً واحداً، كشف مع أحد الطلاب قبل أن يعاقبه وقبل أن يضربه وقبل أن يستدعي والده وقبل أن يفصله من المدرسة 6 أيام، ماذا يشعر هذا الطفل؟ يشعر بألم لا يوصف، بخزي. فهذا شعور الخزي والعار لا يحتمل، علاجه أن تستقيم، علاجه أن تعمل عملاً لا تستحي منه. مرة سألوا 1000 زوج باستبيان لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات كثيرة جداً ومتنوعة، صنفت هذه الإجابات في زمر أخلاقية. أخفض صنف: لا أستطيع لأنها تعمل معه. الذي أعلى منه: لا أحتمل الإحساس بالخيانة، لا أحتمل الإحساس بالخيانة ضاغط. الأرقى: لا أحب الخيانة. واحد يحبها لكن لا يحتمل وخز الضمير. الأول: لا يحب الخيانة. الأخير: لا يستطيع أن يخون زوجته. فالإنسان لما يتحرك حركة واضحة ونظيفة يشعر براحة، هذه الراحة

لا تقدر بثمن. قد تجد شخصا يرفل في أغلى الأسواب ويركب أجمل المركبات ويسكن في أفسح القصور والبيوت، ومع ذلك من داخله منهار، لأن نفسه تحاسبه حسابا عسيرا. الانقباض، الكآبة، الشعور بالذنب، مركب النقص، هذا كله من الأعمال الخسيسة الدنيئة التي لا ترضي الله. يعني فطرة الإنسان مولفة، بالتعبير الفني مولفة مع الإيمان، فإن حاد عن الإيمان أو عن منهج الله عذبته فطرته. يعني مثل بسيط، مركبة حديثة جدا، مرفهة جدا، مصممة للزفت، مصممة، لو ركبتها في الوعر وفي طرق جبلية فيها صخور، فيها وهدات، فيها منعرجات، فيها أتربة، فيها رمل، تشعر بتعب شديد وبقلق. هذه المركبة ليست لهذا الطريق. ونفسك البشرية مصممة لمنهج الله، مصممة لتكون في مستوى الشرع، فإذا حدت عن الشرع تعثرت نفسك وضاقت وشعرت بالكآبة والضيق وما إلى ذلك. وقيل الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر. مرة ضربت مثل، قلت اللبن يحتمل 5 كيلو ماء، يصبح شراب لذيذ يهدئ النفس ويشعر الإنسان بالراحة بعد شرب اللبن. كيلو لبن يتحمل 5 كيلو ماء ولا يتحمل قطرة نفط واحدة، هذه القطرة الواحدة تفسده، أما 5 كيلو ماء يطيبه. كذلك الإيمان، ذرة كبر واحدة تتناقض مع العبودية، ذرة كبر واحدة. من صفات المؤمنين الأساسية التواضع، التواضع لله، هو عزيز إلى أقصى درجة، رافع الرأس إلى أقصى درجة، لكنه أمام الله ذليل، يبالغ في التذلل على عتبة ربه، ويبالغ في رفع رأسه شامخاً أمام أعداء الله. لذلك الله عز وجل وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بقدر ما هو بينه وبين الله متواضع، بقدر ما هو بينه وبين الله متذلل، هو بينه وبين الخلق عزيز النفس. لذلك الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواما ويخفض الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لو تتبعنا تاريخ النظريات الوضعية التي ابتدعت خلاف منهج الله، هل هناك نظرية بقيت شامخة إلى ما لا نهاية؟ هل هناك نظرية إلا ونزلت في الوحل وسقطت ولاكتها الألسن وخاضت فيها الأقدام؟ والأدلة أمامنا كثيرة، والتاريخ الذي بين أيدينا 70 عاماً في اعتزاز بالباطل، اعتزاز بالإلحاد، ثم أصبح هذا الإلحاد خرافة، وأصبح المجتمع الملحد في مؤخرة الشعوب على الإطلاق، إن الباطل كان زهوقا. فالله عز وجل من أسماء الخافض يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواما. تعالوا، العرب في الأندلس أسسوا أكبر حضارة في العالم، فلما التفتوا إلى القيام وشربوا الخمور واستمعوا إلى المعازف ومالوا إلى اللهو والترف، أخرجوا من هذه البلاد، وكان آخر ملوكهم يبكي وهو يخرج من قصره في قرطبة، قالت له أمه عائشة: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. فالله بيخفض العصاة، المتكبرين،
المتجبرين، وقيل الخافض أي الواضع لمن عصاه، والمذل لمن غضب عليه.

يخفضه، يقول أنا ونحن ولي وعندي أربع كلمات مهلكات. أنا خير منه خلقتني من نار، قالها إبليس فأهلكه الله. نحن أولو قوة وبأس شديد، قالها قوم بلقيس فأذلهم الله عز وجل. أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فغرق. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فدمره الله عز وجل. فالله خافض، يخفض أعداءه، يخفض المتجبرين، يخفض الطغاة، يخفض الظالمين، يخفض الباطل كفكرة تسقط، تصبح في الوحل لا يعتد بها أحد، لا يلقي أحد لها بالا بعد أن كانت متألقة. يخفض الكفار بالإشقاء، ويخفض أعداءه بالإبعاد، وقيل يخفض أعداءه بالذل، وقيل هو الذي خفض أهل الكفر بعزه، وخفض أهل الكبر بجلاله، وخفض أهل الزور بإظهار تكذيبهم. الكاذب لا بد من أن يفضحه الله، وحينما يفضحه ينسى الحليب الذي رضعه من ثدي أمه. إذا ظهر كذب الإنسان تكلم، ولا سيما في البيع والشراء، يقسم أيماناً مغلظة أن كلفة هذه البضاعة يفوق هذا السعر، ثم تكشف الأوراق فإذا رأس ماله قليل جداً، وقد أقسم أيماناً كاذبة. هذا الإنسان سقط، سقط من عين أهل الفضل والكمال. ويخفض الله عز وجل كل خارج عن شريعته، مهما كان غنياً بالمال أو عزيزاً بين الرجال. وقد ذكر العلماء أن الله الخافض يخفض من قصرت مشاهداته على المحسوسات، يعني ما آمن بالغيب، آمن بالأشياء المادية، الذي يراه بعينه يؤمن به، أما الآخرة ما رآها أنكرها، عقاب الله ما رآه أنكره. فقال يخفض من قصر مشاهداته على المحسوسات، وقصر همته على ما يفعله البهائم من طعام وشراب وبعال، وقد خفضه إلى أسفل سافلين، ولا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين، هو الخافض والرافع. الآن أنت كمؤمن، ما حظك من هذا الاسم؟ قال من أراد أن ينال حظاً من اسم الخافض فعليه أن يخفض نفسه قبل أن يخفضه الله. اخفضها طواعية، تواضع لله، انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين. تواضع قبل أن يضعك الله. التواضع عبادة، والتكبر نقيض العبادة. لذلك من أراد أن ينال حظاً من هذا الاسم فعليه أن يخفض نفسه بالتواضع، فيراها أقل من جميع العباد. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. تواضع، وكلما تواضعت رفعك الله. هي علاقة عكسية، كلما تكبرت خفضك الله، وكلما تواضعت رفعك الله. العالم الحقيقي متواضع، الإنسان الذي يعتد به فعلا متواضع. لذلك ورد في الحديث القدسي أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. لأنه السخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن

لكن في الفقراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. المرأة ألزم ما يلزمها الحياء، والعالم الورع، والحاكم العدل، والغني السخاء، والفقير الصبر، والشباب التوبة. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. ومتى سلم العبد من شبهة الكبر فكل شر بعد ذلك يزول أو يهون. يعني لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ العجب العجب. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر؟ العجب العجب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أجرب، كلما نزلت متواضعاً إلى الله رفعك الله. أنا لا أعتقد أن في الأرض إنساناً أشد تواضعاً من رسول الله، كما أني لا أعتقد أن في الأرض إنساناً أعزه الله ورفع ذكره كرسول الله أبداً. بالقدر الذي تتواضع لله تصعد في مراتب العلو. ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ إذا ذكر الله الآن يذكر معه رسول الله. التطبيق الآخر، التطبيق الأول أن تخفض نفسك بالتواضع والتذلل والانصياع، ولين الجانب ولين العريكة، أن ترى نفسك واحدا من الناس لا أن ترى نفسك فوق الناس. كن واحدا منهم تكن سيدهم، أما إذا جعلت نفسك فوقهم يجعلونك في الحضيض. كن واحدا منهم بأخلاقك الفاضلة يرفعونك إلى الأوج. سيدنا عمر أراد أن يعين والي، قال أريد رجلا إن كان أميرا بدا واحدا منهم، وإن كان ليس بأمير عليهم بدا وكأنه أمير، غيرة وحرصا على مصلحة قومه. الآن التطبيق الثاني، اخفض إبليس بعدم الإصغاء لوسوساته، وألا تعظم أهل المعصية، وألا تحترمهم احتراما بالغا. يشرب الخمر وتستقبله وتعانقه وترحب به وتثني على علمه وذكائه وخبرته وتجعله في صدر المجلس وهو تارك صلاة وشارب خمر. أنت الآن فعلت شيئاً لا يرضي الله، ينبغي أن تخفضه، ينبغي أن تحجمه، ينبغي أن تشعره بأنه عاصي لله عز وجل. قال إلا في حالة واحدة، إذا توقعت منه الخير فتألفت قلبه بالتكريم مقصر، لكن في خير لا يكره الحق، ليس بعيدا عن الحق، لكنه في عليه يعني أشواط طويلة لا تزال، فعلى أنه مقصر إذا أنت رحبت فيه وأكرمته دون أن تشعر الناس أنه على حق، هذا الإكرام هادف صار، هذا اسمه إكرام التأليف، هذا مسموح به بشكل استثنائي. وربنا عز وجل قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أخ كريم كتب لي قصة لأحد أقربائه، قال لي يعني أرجو أن تلقيها على الناس فلعل فيها عبرة بالغة. له قريب كان عاقاً لوالديه، مرة جاء لأولاده بالموز، قالت له بنته أنه جدتي أكلت موزة لشدة بخله، فدفع أمه من أول الدرج وقعت في آخر الدرج. قالت له يا بني والله أنا أكلت شيء فضل عنها، وماتت بعد شهرين. بقي الآن في بيته ميتاً 4 أشهر، دخلوا عليه بالمعقمات، الجرذان تأكله، شيء لا يوصف، يعني الله أذله إذلال ما بعده إذلال. إنسان يكون عاقل

0: والديه، عاق لمن رباه، عاق لإنسان كبير في السن. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت الخافض للجبارين بقهرك، المذل للمتكبرين بجبروتك، المتعالي العلي الكبير، المتجلي بنصرك، وأنت نعم المولى ونعم النصير. الآن الرافع، الجبابرة والطغاة والمتكبرون والظلام والعتاة، هؤلاء يخفضهم الله عز وجل. أما أنت كمؤمن اخفض نفسك تواضعاً لله، واخفض أهل المعصية والفجور، واخفض الشيطان وأعوانه. هذا المؤمن: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أنت لما تحترم إنسان غارق بالمعاصي أمام أولادك، الطفل بريء ينظر إلى أبيه، هو يبجل ويكرم هذا الذي يفعل كل المعاصي، كأنك أوحيت إلى ابنك أن هذه ليست معاصي. والدليل التكريم المبالغ به لهؤلاء. يجب أن يكون لك موقف. قال: الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها، نحو قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور. الشيء المادي إذا رفعته نقول رفع. وقوله تعالى: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يقال للبناء إذا طولته، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تعلو. أما إذا عظمت إنساناً ونوهت بفضائله وذكرت شمائله فيقال: ورفعنا لك ذكرك. المعاني متعددة، في معنى مادي: ورفعنا فوقكم الطور، رفع السماوات بغير عمد ترونها. في معنى الإطالة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. في معنى رفعة الشأن والتنويه بالذكر: ورفعنا لك ذكرك. هي في المنزلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزلوا الناس منازلهم. يعني إذا أنت استقبلت أخ مؤمن والمؤمن متفوق وأثنيت عليه، ما في مانع تشجيعاً له وتنويهاً بفضله. الإنسان المغرور والحسود وحده الذي يعتم على الآخرين. يعني أخ من أخوانك مؤمن تفوق في الدراسة، نال شهادة عليا، نوه به، له أعمال طيبة، له أيادي بيضاء، له خدمات جلة للمسلمين، متفوق في اختصاص معين، إذا كان عرفت به وذكرت فضائله هذا شيء طيب، هذا يؤلف القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت يا خالد سيف الله، وأنت يا أبا عبيدة أمين هذه الأمة، وأنت يا ابن الزبير حواري هذه الأمة، لو كان نبي بعدي لكان عمر، وأنت يا أبا بكر ما سؤتني قط. ما في صحابي إلا النبي نوه بفضله وبين شأنه ورفع ذكره، لأنه هذا من أخلاق النبوة. يعني أنت بالمناسبة إذا كان لك أخ له خصائص ممتازة، له إنجاز كبير، له تأليف جيد، نوهت بفضله، أولاً يشعر بقيمته عندك ويشعر أنه محترم عندك، وهذا من فضائل المؤمنين. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يا الله عز وجل في كل كتاب الله ما خاطب النبي باسمه أبدا. في كل كتاب الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما خاطب الله النبي إلا بلقب النبوة أو الرسالة، لكن ذكره في الخبر. في الخبر: محمد رسول الله، هذا خبر. أما الخطاب لكنه قال: يا عيسى أنت قلت للناس؟ قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خاطب الأنبياء بأسمائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبه إلا بألقابه ألقاب النبوة والرسالة، وهذا تكريم له الرافع. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ الله عز وجل عرج بالنبي إلى السماء وأراه من آياته الكبرى، هذا أعلى رفع للنبي. لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. والرافع قال هو الذي يرفع الأولياء فينصرهم على الأعداء، يرفع الصالحين إلى أعلى عليين، يرفع الحق، يرفع المؤمنين بالإسعاد، يرفع الأولياء بالتقريب، يرفع أولياءه بالنصر، يرفع من تولاه حقاً وعدلاً. والرافع من تجلى باسمه الرافع فرفع السماء بغير عمد. إذن الرفع مادي ومعنوي، يرفع السماء بغير عمد ويرفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شيء ملاحظ، يعني لما إنسان يستقيم كله عمل طيب وإخلاص لله له مكانة كبيرة في المجتمع، تفوق مرتبته العلمية، تفوق اختصاصه، تفوق حرفته. لا في علماء أجلاء، كان أحد النجار، ثاني كان دولاتي، الآن لهم اسم رفيع جدا في المجتمع. والرافع من تجلى باسمه الرافع فرفع السماء بغير عمد، ورفع الغمام على متن الهواء، ورفع الطيور في الفضاء، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إذا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الرافع هو الذي رفع مقام الأولياء في الحياة بخضوع القلوب لهم. ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة، هذا رفع في شخص لا أحد يلتفت له، لا أحد يتمنى دعوته، لا أحد يتمنى الجلوس معه، منبوذ، ملعون، مبعد. المؤمن بإخلاصه لله وإقباله عليه واستقامته على أمره يخلق الله مودة في قلوب الآخرين له، خلق. إذا أحب الله عبداً أودع في قلوب العباد محبته، وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة مني، يعني أحبك الخلق لأني أحببتك. هذا الرافع. والله أيها الإخوة، ما من واحد يطيع الله عز وجل كما أراد ويخلص له كما يحب إلا ورفع الله ذكره، رفعه مادياً ومعنوياً، رفعه في كل شؤون حياته. وهذا بعض مكافأة الله له، بعض الردود الإلهية الكريمة على إخلاص المؤمنين وعلى استقامتهم. الرافع المدبر لشؤون خلقه، يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفل سافلين، يرفع شأن المستضعفين. سيدنا موسى كان طفلا صغيرا، خافت أمه عليه أن يذبح، ألقته في اليم بأمر الله عز وجل، التقطه آل فرعون. ما من طفل ولد لبني إسرائيل إلا وذبح، إلا هذا الطفل الذي أراد فرعون أن يقتل كل أبناء بني إسرائيل، لأنه رأى في الرؤيا أن طفلا منهم سيقضي على ملكه، أما الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يشعر. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طبعا هذه لام المآل، ليست لام التعليل. إذن يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفل سافلين، يرفع شأن المستضعفين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كم من مستضعف على شأنه وتألق نجمه وارتفع مكانه، كم من فقير صار غنيا، كم من مستضعف صار قويا، كم من مهمل صار ذا شأن. مادة الرفع وردت في كتاب الله تعالى في مواضع عدة، من أبرز هذه المواضع: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض. في مجند وفي رئيس أركان، في ممرض وفي جراح قلب، في معلم بقرية وفي أستاذ جامعة، في بائع متجول وفي رئيس غرفة تجارة، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فإذا إنسان الله رفعه يجب أن يشكر الله عز وجل على هذه الرفعة، وينبغي أن يوظفها في طاعة الله. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ قال ربك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الآن أيها الإخوة، إذا تجلى الله لقلب المؤمن بنور اسمه الرافع رفع ذلك النور إلى العلا الأعلى، فصار مرتفعا في الأكوان. إذا الله عز وجل تجلى على عبده المؤمن باسم الرافع جعله متألقا كالكوكب الدري. هذا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، بل يرفع همته إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، اسم الرافع من ألصق الأسماء بحياة المؤمن، لأن حياة المؤمن بعد أن يمتحنه الله عز وجل سلسلة إكرامات. المؤمن كما قلت سابقا يمر بأطوار ثلاثة: بطور يؤدب فيه على تقصيره وبعض المخالفات، وفي طور يبتلى ويمتحن، فإذا نجح في الطور الأول وفي الطور الثاني استقرت حياته على التكريم. وهذا معنى قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاسم الرافع يناله كل مؤمن بطاعته لله وإخلاصه له والتقرب إليه، يرفعه الله. وأية آية يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء: إن لكل مؤمن منها نصيب بقدر إخلاصه وطاعته. فقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك من معانيها أن كل مؤمن يقتدي برسول الله ويقتفي أثره ويتبع سنته يناله ما نال النبي من رفعة شأن وعلو قدر. وسيرة العلماء الصلحاء العاملين الصادقين المخلصين في التاريخ الإسلامي تؤكد هذه الحقيقة. من أدعية هذا الاسم: إلهي تجليت باسمك الرافع فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك، أظهرت لهم المعجزات وأبرزت لهم الكرامات، فعظمتهم القلوب ورفعت أعمالهم إليك بالقبول، ورفعت أرواحهم إليك بالوصول، ورفعت همتهم فلم يطلبوا سواك لأن عيون أرواحهم تراك. فاجعل لنا أوفر حظ من نور اسمك الرافع حتى يرفع شأننا فنرفع أحبابك. هذه بعض أدعية اسم الرافع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 9

0: 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
2: يلا فصل مطبخك عبكير.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى نلتقي بقوله عز من قائل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم. وعن قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، يقول ابن أبي الدنيا:
1: ولذكر الله أكبر هو قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه.
0: ويقول قتادة:
2: معناه ولذكر الله أكبر من كل شيء.
0: أما أبو العباس فيقول:
3: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنها مشتملة على ذكر الله تعالى، وما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر.
0: ويذهب السلف الصالح إلى أن جميع الأعمال التي افترضها الله تعالى على العباد إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، وأن المقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. ويقول ابن أبي الدنيا:
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: أي أهل الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل.
0: ثم يعلق ابن أبي الدنيا على ذلك بقوله:
1: ذهب الذاكرون بالخير كله.
0: وحكمة ذلك هو أن المرء قد يقوم على أداء ظاهر الطاعة ويغفل عن جوهرها، وذكر الله تعالى هو الذي يوفر للطاعة ظاهرها وجوهرها معا، ويباعد بين أدائها وبين الأداء الآلي الشكلي الروتيني الذي لا روح فيه. ولذلك قيل إن دوام ذكر الله تعالى ينوب عن التطور.

0: مطوعات ويقوم مقامها. وفي ذلك يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه:
1: أتى فقراء المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:
2: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون.
1: فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فقالوا:
2: بلى يا رسول الله.
1: قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة.
0: ويقول واحد من السلف الصالح:
3: من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في بيته ثلاثة حصون.
0: وفي رياض الذكر نلتقي بكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية، ونقف معه عند بعض حديثه عن الذكر. يقول ابن القيم: إن من الذكر ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. ويقول ابن القيم: إن أفضل هذا النوع من الذكر هو أجمعه للثناء، وأعمه من مثل قول المؤمن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ثم يتحدث ابن القيم عن نوع ثان من الذكر، هو الإخبار عن الله تعالى بأحكام أسمائه وصفاته، من مثل قول المؤمن: إن الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير. ثم يقول ابن القيم:
3: وأفضل هذا النوع الثناء على الله تعالى بما أثنى على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد، جمعها الله تعالى في أول الفاتحة. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي.
0: ومع الذاكرين المحبين نلتقي:
3: ولي أمل في الله ألا يضيعني، ولي ثقة ليست بذات فتوني، رضيت بربي في محبة ذاته، يقيني بأن الله بعد يقيني.
0: إلهي، لقاؤك إيماني، وذكرك حجتي، وحبك روحي، واليقين وتيني، ولا ركن لي إلا رضاؤك وحده، وهذا منعم.

0: قلبي وقصد عيوني، وقد طاب لي بالذكر ما أنا قاصد، وفي عزة التقوى جمعت شؤوني. تمتعت باسم الله بدءا ومنتها، لذلك كان الذكر كل يقيني.
1: الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم.

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.

ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء

يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا إلهي، هذا الصباح شرفتنا المطلة على الأرض والوطن والناس والحياة، وقد تدفق نهر العطاء وانسابت الحركة في الطرقات، فتوالد جمال الطبيعة في المروج والروابي والتلال، واستأنس الإنسان بلغة الطير وخضرة

0: الشجر، فابعث يا إلهي فينا النشاط والرغبة في إنجاز أعمالنا وتحقيق آمالنا، وامنحنا انطلاقة جديدة تكون طاقتنا الخلاقة في الإنجاز والإبداع، وتقوم مقام الروح الإنسانية في تنوير العلاقة الإنسانية بين أبناء هذا الوطن وحفزهم للتفاهم والتناغم، وتشكيل قوة أخرى تكون القاعدة الثابتة في تعزيز أركان الوطن وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للأردن وفارسه الهاشمي المحبوب ولكل القيم العليا والمواقف النبيلة. يا إلهي، هذا النهار الأردني يترنم تحت خطرات النسائم الصباحية العذبة، ويمضي معه الناس في ابتهالات الرضا ورغد العيش، وقد تجاوب إيقاعهم على الأرض مع أعطيات الخالق وبركة الرزق، فكبروا وهللوا، وتصاعد دعاء نوراني من صدور المؤمنين الصادقين ومن حناجر الأوفياء المخلصين عمالا وفلاحين، طلبة ومهندسين، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. رب احفظ هذا البلد، فهو حري بهذا الحب الطاهر. يا رب، يا واهب الحياة للناس أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم

والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار.

0: ويب زيرو مرابحة ويب سعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ثمن هاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
8: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
9: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 79، وهي قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. هذا الدين كله دين التوحيد، وقد لخصه الله عز وجل بكلمات: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. هنا نقطة دقيقة جداً، لا يكفي أن تقر بالتوحيد، ينبغي أن تتحرك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، نقطة، أنما إله

إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ليست العبرة أن تقر أنه إله واحد ولكن العبرة أن ترجو لقاءه أن ترجو لقاءه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كنت أضرب مثلا يعني بالنظام العسكري المجند لا يستطيع أن يقابل قائد الفرقة مستحيل في فوقه مراتب كثيرة جدا والنظام العسكري يقتضي التسلسل لكن لو أن هذا المجند رأى ابن قائد الفرقة على وشك الغرق فألقى بنفسه وأنقذه يستطيع أن يقابله ويجلسه إلى جنبه ويأتيه بالضيافة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أكثر شكوى تأتيني أنه أحواله ضعفت صلاته ما فيها خشوع يعني بيؤدي الأعمال الصالحة من دون ما يشعر بقرب من الله عز وجل لكن هذه الآية هي الرد المفحم فمن كان يرجو لقاء ربه ومعنى لقاء ربه قد يكون هذا في الدنيا اللقاء الاتصال في الدنيا الاتصال في الآخرة دخول الجنة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهنا إني وجهت وجهي لا إلى زيد ولا إلى عبيد ولا إلى فلان ولا إلى علان ولا إلى الشمس ولا إلى القمر ولا إلى الحجر ولا إلى المدر ولا إلى البقر ولا لأصنام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. لا يكفي أن توجه وجهك إليه ينبغي أن تكون مائلا إليه لا يكفي أن توجه وجهك إليه ينبغي أن تكون مائلا إليه يعني العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه وما عبد الله من أحبه ولم يطعه وما أنا من المشركين. ومرة ثانية أيها الإخوة في العالم الإسلامي ليس مطروحا الشرك الأكبر ليس مطروحا الشرك الأكبر الشرك الجلي لكنه موجود في العالم الإسلامي الشرك الخفي هي شهوة خفية. الشهوة الخفية يعني أنت ألهت شهوتك عبدت شهوتك من دون الله ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أما إني لست أقول لكم إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله وما أنا من المشركين. كلمة إشراك أن تعتمد على غير الله أن تعلق الأمل على غير الله أن ترجو غير الله أن تحب غير الله أن تخاف غير الله أن تخلص لغير الله أن تتجه لغير الله. أنت حينما تعلم علم اليقين أنه لا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل إلا الله وصلت إلى التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الآن وحاجه قومه قومه حاججوه بالشرك أن هذه أصنام تنفع وتضر. أخواننا الكرام مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون مع الشرك حجة الحجة مع الإيمان وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يعني لا يمكن أن تقوم للباطل حجة. الحجة ضعيفة واهية متمزقة لا تقف على قدميها وإذا أصغيت إلى حجج أهل الدنيا رأيت شيئاً مضحكاً. حججهم باطلة حججهم داحضة عند الله عز وجل يعني الحجة اليقينية القطعية المقنعة القاطعة لا يملكها إلا المؤمن قولاً واحداً. بشكل أو بآخر
أنا أتمنى لكل واحد منا

أن يكون في أعلى درجة من امتلاك الحجة. ولكن أقول لكم كلمة لعلها قاسية: ما لم تقم الحجة على المنكرين فإيمانك ليس كافيا، ما لم تقم الحجة على غير المؤمنين فإيمانك ليس كافيا. لأن الإيمان ليس في الأصل متداولا بين المؤمنين، بين المؤمنين وبين غير المؤمنين. مرة حضرت مناقشة دكتوراه والكتاب 800 صفحة، الأطروحة، الدكتور المناقش قال له كلمة، قال له: هذا الكتاب لا يصلح إلا للمسلمين، ولكن جهة أخرى إذا قرأته لها عليه 1000 مأخذ ومأخذ. قال له: إنك لا تصب ماء في وعاء فارغ، إنك تصب ماء في وعاء ملآن. فأنت ما لم تفكر كيف يفكر هذا الإنسان الآخر. هلأ أكثر شيء مطروح الآن الرأي والرأي الآخر، وأنت كمؤمن يجب أن تعلم الرأي الآخر، ويجب أن تملك حجة تدحض الرأي الآخر، تدحض بالعلم لا بالصياح لا بالشتم. لا لا، هذا ليس من سلوك المؤمنين. يقول الإمام الغزالي: ما ناقشني جاهل إلا غلبني، ولا ناقشت عالما إلا غلبته. حجج أهل الدنيا بالصياح والضجيج والسباب والشتائم، أما الحجة العلمية، علم لعلم، حجة لحجة، دليل لدليل، لا يمكن أن تقوم حجة للباطل. الحق لا يتعدد، والمؤمن الصادق وحده يملك الحجة. وحجه قومه، يعني حاوروه أو ناقشوه أو جادلوه. كلمة حوار كلمة مقبولة، لكن كلمة جدال غير مقبولة. يعني حجه هنا أتوا بحجج واهية على الشرك، على أن هذه الأصنام تنفع وتضر. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدى؟ يعني قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني إنسان معه جوهرة ثمنها 100 مليون، أمام إنسان يحمل قطعة من الزجاج ثمنها قروش، فأنت تعلم ماذا تملك. والحقيقة أنت حينما لا تعلم من هو ربك وكيف أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك، أنت حينما لا تعلم من هو الله لا تملك الحجة. يعني الآن نحن أيها الإخوة في بالعالم الإسلامي حالة إحباط، سببها الغزو والتهديد والاحتلال والاتهام والضغوط، هذا كله واقع، لكن مع المؤمنين الصادقين لا يتأثرون به أبداً. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أخواننا الكرام، يجب ألا ترى مع الله أحداً. على الشبكية في ملايين القوى الجبارة في الأرض، ملايين القوى الجبارة، ملايين القوى الطاغية، ملايين القوى الظالمة على الشبكية. يعني الشر ليس إلا في النفوس، أما في الأفعال كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ما دام شيء وقع أراده الله، والحقيقة الدقيقة أنه لكل واقع حكمة، وليس كل موقع حكيماً. قد يكون

يكون الموقع مجرما، ولكن لأن فعله وقع هناك حكمة نعرفها أو لا نعرفها، نكشفها أو لا نكشفها. إذن وحاجه قومه بآلهتهم، قال أتحاجوني في الله وقد هدان؟ يعني إنسان يأكل العسل ويأتي إنسان آخر ما ذاق العسل، ما ذاق إلا الدبس، فإذا أقسم هذا الإنسان الآخر أنه ما رأى طعماً أطيب من الدبس هو صادق، لأنه لم يذق العسل. أنا لا أقول مؤمن متكبر، لا أبداً، لكن المؤمن ذاق من أحوال القرب ما لم يذقه أهل الدنيا، شعر بسعادة القرب من الله ما لم يشعر بها أهل الدنيا. من هنا قال بعض العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب. من هنا قال بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ ما لم تكن سعيداً بما وهبك الله من نعمة التوحيد، وما لم تكن محاججاً بالحجة اليقينية بما وهبك الله من الحق العتيد، ففي الإيمان خلل. الآن موضوع الخوف، قال: ولا أخاف ما تشركون به. يعني هذه الأصنام أحجار، هذه لا تخيف، والذي يخاف منها عطل عقله. والحقيقة أحيانا ترى إنسان في أعلى مرتبة اجتماعية، قد يكون رئيس وزارة في العالم الغربي، يذهب إلى فلكي ليتنبأ له. معنى ذلك أن ضعف الإنسان يحيجه إلى جهة قوية يعتمد عليها، هذا أصل التدين. الله عز وجل قال: وخلق الإنسان ضعيفا. نحن جميعا ضعفاء، لكن المؤمن قوى ضعفه بالله. نحن جميعا فقراء، لكن المؤمن قوى فقره بالله عز وجل، استغنى بالله. نحن جميعا جهلاء، لكن المؤمن استنار بنور الله. لذلك حاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نضام في سلطانك. أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به. فبلا لو وسعناها قديما الأصنام، أما هلا في طغاة بالعالم، في طغاة ترتعد فرائص الدول منهم، ليس الأشخاص، الدول، في طغاة ترتعد فرائص الدول منهم لما عندهم من أسلحة فتاكة، ولما في قلوبهم من قسوة كالحجر، ولا يعبؤون إلا بالدمار، مصلحتهم قائمة على الحروب. يعني هذه الدول القوية أخبرها الخبراء أن مصالحها لا تتحقق إلا بالحروب، فالحروب جزء من أنظمتهم. ودائماً عقود الأسلحة عقود إذعان، قد يكون بمئة ضعف، بألف ضعف، فلذلك مصالحهم لا تقوم إلا على الحروب. فهذه الجهات القوية التي ترتعد منها فرائص الدول أمام المؤمن: ولا أخاف ما تشركون به، يعني بشكل مبسط جداً وحش مخيف جائع مفترس يأكل الإنسان بلقيمات، لكنه مربوط بزمام بيد جهة قوية حكيمة عادلة رحيمة. أنت علاقتك مع هذه الجهة، هي الجهة لو شاءت لأرخت الزمام لوصل إليك، ولو شاءت لشدت الزمام أبعدته عنك، هذه القصة كلها. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني إلا أن أعاقب
بمشيئة الله عن طريق

خلق هذا الوحش، فهذا الوحش أخافه ولا أخافه؟ لا أخافه لأنه لا يملك نفعاً ولا ضراً، أخافه إن أراد الله بي التأديب فاستخدمه أداة لذلك. دقيقة الفكرة، أنا لا أخاف هذا

وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. علم الله متعلق بعدله، ما دام الله يعلم والأمر بيده وهو القوي، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، أنا لا أخاف من هؤلاء الشركاء إلا أن يشاء ربي شيئاً وربي يعلم. يعني أجمل كلمة سمعتها مرة، الحمد لله على وجود الله، الله يعلم. أحياناً الإنسان يلبس تهمة باطلة، أحياناً الذي بيده أمره لا يعلم حجم عمله. يعني مثلاً موظف مخلص دؤوب يعمل بإخلاص بجهد كبير، فتعب كثيراً، خرج من مكتبه إلى الممشى ليستنشق هواءً لدقيقة، خرج المدير العام من مكتبه، شو العوانطة؟ لا يعلم، لا يعلم حقيقتك إلا الله. فأنت إذا تعلقت بغير الله تصاب بخيبة أمل كبيرة جداً. يعني هذا الذي تظنه يعلم لا يعلم، هو بشر مثلك، لا يرى إلا بعينيه، لا يرى إلا الظاهر. وسع ربي كل شيء علما. الآن مثلاً الآية الكريمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل، لو قال فقل لقبلت عقيدة المؤمن تقليداً، ولو قبلت عقيدة الإنسان تقليداً لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله. لماذا؟ لأنهم سمعوا من يقف على توجيههم منه كلاماً فصدقوا، إلا أن العقيدة لا تقبل إلا تحقيقاً وتدقيقاً، مدللة بالأدلة، معللة بالحكم. فلو أن العقيدة تقبل تقليداً لانتهى الأمر، لكن العقيدة لا تقبل إلا تحقيقاً. لذلك لا ينجي المسلم أن يكون أبوه مسلماً وأمه مسلمة، لا ينجي المسلم إلا أن تكون عقيدته تحقيقاً. فالآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الأمر بيده، هو الرافع، هو الخافض، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل. إيه؟ واستغفر لذنبك. ما علاقة القسم الثاني بالقسم الأول؟ يعني أنت حينما يأتيك شيء تكرهه يجب أن توقن أن هذا من فعل الله، وأن هذا سمح الله به، وأن هذا أراده الله. لكن لئلا تتهم الله بالظلم ابحث عن خلل في استقامتك واستغفر لذنبك. بين جزئي الآية في تكامل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا جاءك من الله ما تكره، ما دام كل شيء من الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء من الله، فإذا جاءك من الله ما تكره ابحث عن ذنبك. في قاعدة في الأمن الجنائي لطيفة، في أي جريمة عندهم قاعدة، ابحث عن المرأة. يعني في الأعم الأغلب وراء كل جريمة امرأة، ليست هي القاتلة بس هي المسبب بالقتل. أنا أقول لكم طبقوا هذه القاعدة بشكل آخر، حينما يأتيك ما لا يرضيك ابحث عن الخطأ، ابحث عن الذنب، ابحث عن الخلل، ابحث عن الظلم. أحد الأخوة الكرام متفوق جداً باختصاص نادر، المعامل الضخمة فيها حواسيب صناعية، هذا الأخ متخصص بإصلاح الحواسيب الصناعية ويتلقى أجر فلكي. فمرة استدعي لإصلاح خلل في حاسوب لمعمل، وطلب مبلغ كبير، فصاحب المعمل عالجه كثيراً،

وساومه كثيرا حتى ضاق به ذرعا وقال له: أنا لست بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، فإن شئت الأجر هذا فأنا جاهز، وإلا اسمح لي. فهذا صاحب المعمل أذعن له. الأخ صادق ومؤمن يغلب على ظني أنه صالح، ولا أزكي على الله أحدا. العادة يستغرق الإصلاح ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. أول يوم من 8 الصبح ل 8 المساء تغدى بالمعمل ما بين معه شيء. ثاني يوم يوم بكامله، ثالث يوم يوم بكامله، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم، ثامن يوم، ما اكتشف الخلل. والأجر على الإنجاز، مو على الساعات، على الإنجاز. 8 أيام ضاعت من وقتي ولم يكشف الخلل. قال لي: عدت إلى البيت في اليوم الثامن، عالجت نفسي في خلل، دقق، بحث، وصل إلى هذه الكلمة: أنا لست بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، إن قبلت بهذا الأجر أنا آتيك غدا، وإلا فاعذرني. فيها كبر، فيها اعتداد. أقسم بالله العظيم، في اليوم التاسع خلال ربع ساعة طبعاً استغفر ودفع صدقة واصطلح مع الله. أقسم بالله العظيم، باليوم التاسع بربع ساعة الخلل انكشف والمشكلة حلت. تأديب. أخ ثاني عنده معمل ألبسة، يعني أخ بالمسجد علم أنه هذا الأخ عنده معمل ألبسة، والدنيا على وشك اقتراب العيد، فذهب إليه وطلب قطعتين ثلاثة لأولاده، طبعاً شراء. لكن هذا المعمل يبيع 300 دزينة، 400 دزينة، اعتبر صاحب المعمل هالقطعتين ثلاثة إهانة له. قال له: أنا مفرق ما ببيع. قال له: عفوا، شكراً. فودعه وخرج من معمله. يقسم بالله العظيم وهو بيننا الآن، 33 يوم ما دخل إلى معمله إنسان. الله أدبه. هالكلمة كبيرة. إنسان جاء ليشتري، عنده 3 أولاد وكل ولد قطعة، ما بده 300 دزينة منك، بده 3 قطع فقط. فأنت كبرت نفسك أن تبيعه هذه القطع. الله عز وجل أدبه. من هالقصص في ملايين، ملايين من هالقصص. فحينما تعتد بنفسك، حينما تقول أنا، حينما تتحدث عن خبرتك، حينما تعجبك نفسك. خطبة رائعة جداً، نزل الخطيب، الله أكبر، نسي الفاتحة، بدأ بالآية رأساً. الخطبة رائعة جداً لأنه شعر حاله شغلة كبيرة، فأجى بالفاتحة، نسي الفاتحة يراها، والخطبة على الإذاعة كمان. فلذلك أنت حينما تقول أنا، أخواننا الكرام، درساني في القرآن، درس بدر ودرس حنين، وهذان الدرسان ينبغي أن تلحظهما كل ساعة في حياتك. درس بدر: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. معنى أذلة أي مفتقرون إلى الله. اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أدعو هذا الدعاء دائماً. كنت مرة بطرابلس، أعلى طبيب نسائي، أشهر طبيب، أعلى سعر يتقاضاه هو. فقال له زميل طبيب: زوجته في عندها ولادة عسرة، فأرسلها إليه كي يصف حالتها ويتولى توليدها. قال له: يعني بترغب يا طبيب، يا حكيم هناك بلبنان، ترغب يا حكيم نشوف حكيم آخر؟ قال له: أنا أفهم واحد بكل المنطقة. باعتداد ما بعده اعتداد. يبدو أنه بهالنفسية ارتكب خطأ لا يرتكبه حجام حلاق. فلأول مرة في تاريخ لبنان الحديث تسحب منه شهادته
ويغرم بمبلغ يفوق كل ممتلكاته. أنه أمات المريضة بخطأ شنيع. أنا أفهم واحد بالمنطقة. لذلك درس حنين لن نغلب من قلة. قال درس حنين هيك الصحابة قالوا، صحابة خاضوا مع النبي حروب، بذلوا له أرواحهم وأموالهم، وقد رضي الله عنهم إذ بايعوه تحت الشجرة. ومع كل هذه الميزات لما قالوا لن نغلب من قلة، قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ففي درسين، درس بدر، درس حنين. بتقول الله يتولاك، بتقول أنا يتخلى عنك. كلام واضح ناصح ناصع مبين، بتقول أنا يتولاك، مع كلمة الله يتولاك، مع كلمة أنا يتخلى عنك. في حرفتك، في دراستك، يا رب أنا متقن الحساب أما الجبر عليك. مرة قال له أنا متقن الجبر يا رب، فقام سقط بالجبر. أحياناً الإنسان تغلق عليه أفكاره. أقول لكم مرة ثانية، القصص حول هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى. بتقول أنا يتخلى عنك، بتقول الله يتولاك. أنا ما بدي مجاملات مع الله، كله فضل الله. بدي حقيقة، هل ترى أنه فضل الله عليك؟ هل ترى أنك من دون الله لا شيء؟ هل ترى أن الله سمح لك بالصحة، سمح لك بالزواج، سمح لك بكسب المال، سمح لك أن تنطق بالحق؟ إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. أيها الإخوة، في سؤال، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هنا السلطان الحجة، يعني أنت لا تخاف من أنك أشركت بالله صنماً أو جهة لا تملك شيئاً، ولا تخاف أنك أشركت الله عز وجل ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنا تدعوني أن أخاف من صنم بلا سلطان بلا دليل؟ ولا تخاف أنك أشركت بالله ما لم ينزل عليك سلطاناً؟ الآن السؤال مرة ثانية، تريدني أن أخاف من صنم ليس هناك من حجة ودليل مقنع على أنه إله؟ ولا تخاف أنك جعلت مع خالق السماوات والأرض شريكاً ليس هناك سلطان على شركه مع الله عز وجل؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ طبعاً إنسان يعتمد على حجر أو على صنم، وإنسان يعتمد على خالق السماوات والأرض، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخواننا الكرام، مر الحسن البصري سيد التابعين، كان عند والي البصرة ليزيد، وهو عنده جاء توجيه من يزيد، يعني إذا نفذه أغضب الله عز وجل. وقع هذا الوالي في قلق شديد، إن أغضب يزيد أزاحه من مكانه، وإن أغضب الله أدخله النار. قال له ماذا أفعل؟ اسمعوا الجواب يا أخوان، هذا الجواب يجب أن يكون شعار كل إنسان. قال له إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إذا أخلصت لإنسان من دون الله وعبدته من دون الله

0: لا يمنع عنك الورم الخبيث ولا الأمراض الوبيلة ولا حادث مروع، ولكنك إذا كنت مع الله وأراد هذا الشريك الذي يدعيه الناس شريكاً لله أراد بك شراً فالله يحميك منه. إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هذا الذي اعتمد على الله وهذا الذي اعتمد على صنم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ جاء الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال العلماء: الظلم هنا الشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وحدهم. لم يقل أولئك الأمن لهم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا، يعني أنا على أنك مؤمن متواضع، أي نوع من أنواع الإيمان له من الله حجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فأنت حينما تملك حجة ناصعة واضحة قطعية فهذا دليل أنك مؤمن، ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة.

0: سفينة ألعاب من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07

0: 39 06 781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان. بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس، بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها. بلح البحر بنكهات جريئة. مشويات على اللهب وطعم بيفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا. سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market، فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من كتاب الله العزيز، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
8: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات

0: بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم

بينتسى ثمن هاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان. بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها. بلح البحر بنكهات جريئة. مشويات على اللهب وطعم بيفوز من أول لقمة. الصيادية الألف بعمان وأسماك طازجة يوميا. سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية الفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذمن هاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور بشير الخوالدة مدير أوقاف لواء أرصيفة، وفضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء العام، للحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن فضل قراءة القرآن الكريم.

0: بإمكان الإخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء بالإضافة إلى البث الإذاعي للإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم من خلال صفحات الفيسبوك لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وقناة أدعو التابعة لها وصفحة الإذاعة الأردنية وكذلك صفحة اليوتيوب لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وقناة أدعو. مرحبا بكما ضيفي الكريمين وحياكم الله.
1: حياكم الله.
0: فضيلة الدكتور بشير، نود بداية من فضيلتك أن تحدثنا عن الخيرية التي نالتها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، والشرف الذي يناله كل من كان له علاقة بالقرآن الكريم من زمان أو مكان أو إنسان أو ملائكة، حتى الجن الذين أسلموا هناك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة خلدهم القرآن الكريم لأنهم استمعوا إلى آيات من القرآن الكريم فأسلموا. نتحدث عن الخيرية التي تنال كل من له علاقة بهذا الكتاب الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله يا سيدي جميعا، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج حقيقة الرائع الذي نتحدث فيه عن خطبة ومحاور الجمعة في الجمعة الماضية. يعني من فضائل القرآن الكريم طبعا، وإحنا نقول يعني خلينا نقول خيرية هذه الأمة، لما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، جعل الله عز وجل الخيرية لهذه الأمة بالدرجة الأولى بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم كما تعلمون يعني حقيقة أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، وجاء به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين من عند الله سبحانه وتعالى. الآن كل من يعني حظي بالقرآن الكريم نال الرفعة والشرف عند الله سبحانه وتعالى. فإذا بدنا نتكلم يعني حقيقة بالأمة، كونه يعني القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد والذي جاء لهذه الأمة الخيرية، فالله سبحانه وتعالى كرم وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآن لما نزل به الروح الأمين، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أيضا من هو الروح الأمين؟
0: سيدنا جبريل عليه السلام.
2: وسيدنا جبريل هو أيضا خير الملائكة، والله سبحانه وتعالى يعني قال عنه الروح الأمين هو الأمين. فنزل به على من؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف خلق الله عز وجل، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وأشرف الخلق. فكل من حمل القرآن الكريم يتتبع هذا الأمر فيجد أنهم يعني جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وكل واحد حمله كان من خير الناس. الآن لما قال الآن نقول إحنا اللي هو الخيرية مثلا للإنسان، كل مسلم حمل القرآن الكريم وقرأ القرآن الكريم ويحافظ على قراءة القرآن الكريم وحفظه واستماعه وتلاوته، ترى كرمه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين.
0: صحيح.
2: فهنا ينال شرف الخيرية.
0: نعم.
2: وكذلك لما نقول الملائكة ذكرنا أيضا سيدنا جبريل عليه السلام، ولما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو القرآن الكريم، فجعل الله عز وجل شرف الزمان في هذا في ليلة القدر، وهي أعظم الليالي عند الله
0: لنزول القرآن فيها.
2: وذلك لنزول القرآن فيها، ولكون نزل فيها القرآن قال الله عز وجل في نهايته تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، حتى الملائكة نزلت.
0: نعم.
2: أيضا عندما نقول أيضا الجن، قال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله، قال الله عز وجل عن الجن. نعم. أنهم استمعوا
0: نفر
2: من الجن الآن إلى هذا القرآن، فاستماعهم كان إلى هذا القرآن، قالوا آمنا به في نهاية الآيات، فآمنوا بالقرآن الكريم. لما قال الله عز وجل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، هنا آمنوا اللي هو الجن بهذا القرآن الكريم، وعلموا أنه يهدي إيش إلى الرشد ويهدي إلى الحق. هنا جاءت شرف اللي هو الزمان وشرف الإنسان وشرف الملائكة وغيرهم،
0: كل من صنع المكان
2: والمكان أيضا. يعني شوف لما نزل القرآن الكريم، وهذه خاصة خلنا نذكر هذه الآية اللي هي السورة، سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، قالوا هي سورة مكية نزلت في مكة، شرف الله عز وجل بها مكة، ومنهم من قال أنها سورة مدنية نزلت في المدينة، لأن ليلة القدر تأتي في رمضان، ورمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة وكانت هي أيامها،
0: وشرف الله الهجرة المدينة،
2: وشرف الله عز وجل مكة والمدينة. نعم. فهي هي مشرفتان بالقرآن الكريم،
0: حتى عرفة،
2: نعم، وحتى عرفة
0: والمشاعر
2: المقدسة، وهذه المشاعر المقدسة كلها من ضمن مكة.
0: نعم.
2: وما حولها. فشرف القرآن الكريم من قرأ أو تلا أو استمع ترى ينال شرف الرفعة عند الله سبحانه وتعالى.
0: ولا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلينا، يعني في الأرض قيل نعم. من هم يا رسول الله؟
2: قال هم أهل الله وخاصة،
0: أهل القرآن، أهل القرآن الله وخاصة. فبإمكان كل إنسان مسلم نعم. أن يكون من أهل الله وخاصته
2: نعم.
0: إذا أقبل على كتاب الله نعم. تبارك وتعالى قراءة وحفظا وعملا. فضيلة الدكتور محمد
2: نعم.
0: قضية محافظة المسلم على تلاوة القرآن الكريم
2: نعم.
0: وتدبر آياته ومعانيه بشكل يومي بحيث يصبح هذا القرآن الكريم جزء من حياته
2: نعم.
0: اثنين، فضيلتك ما أقل المقدار المجزئ في ذلك
2: نعم.
0: حتى لا يكون هذا المسلم في نهاية المطاف يعني هاجر لكتاب الله تبارك وتعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا يا مولانا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك علما يا عليم. شكرا لفضيلة الدكتور علي المناصير على هذه الاستضافة في هذا البرنامج المقدر، وأسأل الله أن يجري دائما على يديكم الخير. بالنسبة لأهمية المحافظة على تلاوة القرآن الكريم، يعني تنبع أهمية أن يحافظ المسلم على تلاوة آيات كتاب الله سبحانه وتعالى من أسباب عديدة جدة ربما لا يسع هذا المقام عن الإتيان عليها كلها، لكن حسبنا أن نضيء على أهم النقاط التي تدلل على أهمية أن يبقى المسلم دائما على اتصال مباشر مع كتاب الله عز وجل. الحقيقة الأهمية الأولى تنبع من حيث أن القرآن أو تلاوة القرآن عبادة وطاعة صحيح. يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن أساسا ما خلقنا الله تعالى ولا أودعنا في هذه الدنيا إلا لعبادته. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدليل على أن تلاوة القرآن الكريم عبادة، بل هي من أشرف العبادات، قوله صلوات ربي وسلامه عليه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لذلك الأجور التي يحصل عليها المسلم من تلاوة كتاب الله عز وجل يعني لا يعلم حصرها وعدها إلا الله تعالى. الأمر الثاني أن في قراءة القرآن الكريم حياة لهذا القلب، وإزالة الران والقسوة التي ربما قد تأتي وتصل إلى القلب من هذه الحياة وما فيها يعني من صوارف وما فيها من صواد تصد المسلم وقلب المسلم عن الحق وعن الطريق المستقيم. ودليل ذلك ما رواه الترمذي في سننه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني يصبح هذا الصدر مظلم وموحش وقاسي، ونسأل الله العافية والسلام.
0: أي
1: والله، ولذلك يعني يتصور منه أي شيء من ما نهانا عنه، أي نعم، مما نهانا عنه الإسلام، سواء كان من أخلاق الإنسان السيئة أو من المعاصي التي يعني تردي علاقة المسلم مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تلاوة القرآن الكريم هي سبب لنيل الشفاعة عند الله عز وجل. القرآن يشفع كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المحافظ على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والمحافظ على تلاوة سور مخصوصة لذلك من محاسن العادات التي اعتادها كثير من المسلمين، أن له كل يوم مجموعة من الصور تجد أنه يعني يحافظ على تلاوتها ويجعلها كالورد في الصباح وفي المساء. هذا

0: أمر مبارك، وهذا الأمر إن شاء الله مآله عند الله عز وجل خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يقول جابر: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال لا أنساهما أبدا، قال: وكأنهما غمامتان، أو قال: كأنهما غيايتان، أو قال: كأنهما حزقان من طير صواف تحجان عن صاحبها. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الشق الثاني من سؤالك، من سؤال فضيلتك دكتور علي، هو كم المقدار الذي يجب على المسلم أن يحافظ عليه بشكل يومي حتى لا يكتب عند الله عز وجل من الهاجرين؟ في الحقيقة أن هذه المسألة مما لم يتفق على العلماء على مقدار محدد، بحيث أنه إذا حافظ عليه المسلم لم يكتب عند الله عز وجل من المهاجر من الذين هجروا القرآن الكريم، لكن هناك اجتهادات لابد أن نسلط الضوء عليها. الأمر الأول، قالوا أن أقل ما يقال في قراءة القرآن الكريم أن يقرأ المسلم في كل يوم وليلة من كتاب الله تبارك وتعالى 10 آيات. دليل ذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ في كل ليلة 10 آيات من القرآن الكريم، أو من قام في كل ليلة 10 آيات من القرآن الكريم، لم يكتب من الغافلين. فقالوا نعم، فقالوا أن الحد الأدنى أن يقرأ المسلم في اليوم والليلة 10 آيات من كتاب الله تعالى. الاجتهاد الثاني، وربما يكون هذا هو المعول عليه، قالوا أن المطلوب من المسلم أن يختم القرآن بالحد الأعلى كل 40 يوم مرة. كل 40 يوم المطلوب منا كمسلمين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه التبيان الذي يبين فيه آداب حملة القرآن، قال أن المطلوب من المسلم أن يختم القرآن الكريم في كل 40 يوم مرة. الآن المقدار الذي يلزم نفسه به هذا الآن كل إنسان حسب ظروفه، ولذلك سيدنا الإمام النووي قسم الناس إلى 3 أقسام. قال: الذي إذا قرأ القرآن يظهر له من لطائفه ومن دقائق معانيه شيء. قال: هذا المطلوب منه أن يبقى يقرأ حتى يظهر له معنى جديد، عندها يتوقف، إن شاء الله قرأ آية واحدة، إذا ظهر لديه معنى جديد هذا سماهم أهل الفكر والنظر. إذا قرأ شيء من القرآن الكريم فظهر له لطيفة أو معنى يتوقف عندئذ،
1: له أن يتوقف.
0: نعم. القسم الثاني كما ذكر الإمام النووي من الناس، قال: هم المشغولون بمصالح المسلمين أو بمصالح الدين، كأصحاب الوظائف وكأصحاب القضاء وكأصحاب الإفتاء وكأصحاب الذين يقومون على شؤون الدين وعلى شؤون المصالح المسلمين. قال: هذا يقرأ من القرآن الكريم شيء بحيث لا يغفل عن كتاب الله ولا يغفل عن مصالح المسلمين. ثم قال القسم الثالث: غيرهم من الناس، هؤلاء يستحب لهم الإكثار من كتاب الله سبحانه وتعالى على ألا يكون بسرعة وبهذرمة، كما ذكر الإمام النووي. الخلاصة في هذا المحور أن الإنسان حتى يعني يخرج من قضية الهجر يجب عليه أن يحافظ على ورد ثابت ولو كان قليل، لأن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، يعني يكفي أن يكون صفحة أو صفحتين أو 10 صفحات إلى آخره بحسب الوسع والطاقة، ولكن يحافظ المسلم على هذا الورد لأنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى،
1: حيث يصبح جزء يومي من حياته.
0: نعم صحيح. نعم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور بشير، ما أثر المواظبة على قراءة القرآن الكريم يعني يتخذ الإنسان وردا من آيات الله عز وجل بشكل يومي له؟ ما أثر المواظبة على قراءة القرآن الكريم في جلب الطمأنينة والاستقامة، في جلب الطمأنينة للقلب والاستقامة على الصراط المستقيم، وفي قضية التحلي بالأخلاق الفاضلة بحيث يصبح هذا الإنسان المسلم مصحفا يمشي على الأرض كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليفوز بالجنة في نهاية المطاف؟ أيضا ورد في فضل يعني مجموعة من السور، مجموعة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل سورة الكهف، سورة ياسين، سورة السجدة، سورة تبارك، سورة الدخان، سورة الواقعة، سورة الإخلاص، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة وما إلى ذلك، وكل القرآن خير على خير. تفضل يا سيدي.
2: بالنسبة للأثر اللي هو المواظبة على قراءة القرآن الكريم وأنها تجلب الطمأنينة والسكينة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجتمعون على ذكر الله أو يجتمعون على ذكر الله قراءة القرآن أو يتدارسون فيما بينهم إلا ذكرهم الله في من عنده. هذا أول شيء. والآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجتمعون على كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، أو غشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله.

0: قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن حفظه وقراءته كله فيه خير وفيه طمأنينة. الآن بعض الصور اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل هذه الصور وقراءتها، وحتى أنه يعني يكون المسلم دائما يحفظ نفسه بالقرآن الكريم. مثلا خلنا نذكر يعني الآن في سورة الكهف، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، أو أضاء الله له النور ما بين الجمعتين. أيضا في سورة الملك،
1: نعم،
0: قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي المنجية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك ويقرأ أيضا الدخان، هذه قبل نومه، أو السجدة في رواية أنه كان يقرأ السجدة ويقرأ تبارك. الآن هذه الصور لكون لها فضائل عظيمة وإلها يعني أثر على حياة المسلم، من ناحية أنه أول إشي تنجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تبارك هي المنجي، تمام. وكذلك هنا خلينا نقول نتكلم عن سورة الواقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنها في حديث أنه لم تصبه فاقة، من قرأها في ليلة لم تصبه فاقة،
1: يعني وقاية من الفقر،
0: وقاية نعم له من الفقر هذا. كذلك آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وقال له تعصمك من الشيطان، فقال له اقرأ اللي هو آية الكرسي، هذه الآية التي لها يعني فضل عظيم، وهذا الحديث صحيح. كذلك خواتيم سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها هذه في نهاية سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، حتى نهاية هذه السورة قال من قرأها في ليلة كفتاه، تكفيه، طبعا تكفيه من كل شيء. فالمسلم لما يواظب على هذه السور وهذه الآيات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم تجعله قرآنا يمشي على الأرض. ومن فضائل هذا القرآن الكريم أنه يجعل للإنسان نورا. ولاحظ الذي يقرأ القرآن ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، من فضائل هذا الحفظ ويجعل المسلم أو يجعل هذا الحافظ وهذا القارئ مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام بين وين؟ في القرآن الكريم. فإذا قرأه وتدبر آياته واستمع إليه، فهو يعني يبدأ بهذه النفس أن تستقيم، والنفس لا تستقيم إلا إيش؟ بقراءة القرآن أيضا.
1: نعم.
0: وقراءة القرآن هو الذي يوجه المسلم على الطاعة ويجعله مستقيما.
1: نعم، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. فضيلة الدكتور محمد، ماذا بالنسبة للأداب التي ينبغي مراعاتها من قبل قارئ القرآن ومستمعه عند قراءة القرآن الكريم أو الاستماع إليه؟
2: نعم، يعني من لطيف ما يبدأ به الإجابة في هذا المحور فضيلتك، أن نعتقد اعتقادا جازما لا شبهة فيه ولا تردد أن القرآن الكريم هو صفة الله، ولذلك من صفات المعاني الثابتة لله سبحانه وتعالى، وتشتق منها الصفات المعنوية، صفة الكلام صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، تدل على أن الله تعالى مخبر بما هو آمر به وناه عنه من غير حرف ولا صوت، وتشتق منها صفة أنه جل جلاله متكلم من الصفات المعنوية. إذن إذا تأسس لدينا أن القرآن الكريم هو كلام الله، هو صفة الله تعالى، إذن هذا يتطلب من القارئ للقرآن الكريم أن يتحلى بمجموعة من الآداب، ويتطلب أيضا من المستمع للقرآن الكريم أيضا أن يتحلى بمجموعة من الآداب. ولذلك هناك يعني الكثير من علماء المسلمين في هذا المدار من صنفوا مصنفات وألفوا مؤلفات تتكلم وتتحدث عن الآداب التي يجب على القارئ للقرآن الكريم أن يتحلى بها، والآداب التي يجب للمستمع أن يتحلى بها. حقيقة أول أدب لا بد من التحلي به عند قراءة القرآن الكريم الإخلاص، إخلاص القراءة لله سبحانه وتعالى، خصوصا لمن حباه الله جل جلاله بصوت نديء وبصوت شجيء. الأصل في الإنسان المسلم أن يجعل هذه التلاوة سبب من أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه نسأل الله العافية لنا ولكم وللسامعين جميعا، نسأل الله العافية والسلام لنا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم

0: يوم القيامة، والعياذ بالله تعالى هو القارئ للقرآن الكريم لما يعرفه الله تبارك وتعالى النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، يقول الله تعالى له ماذا فعلت؟ فيقول يا رب قرأت القرآن فيك، فيقال له والعياذ بالله كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. لذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول: وددت لو أن الخلق قد علموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف، من شدة يعني إخلاصه وأنه يريد أن يكون في الخفاء. نعم. الأدب الثاني قال: طهارة الظاهر والباطن. والطهارة التي نقصد بها هنا كأدب هي الطهارة من الحدث الأصغر، لكن الطهارة من الحدث الأكبر هذا أمر واجب وليس أدب، بمعنى يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم ولو كان من حفظه. المرأة الحائض، المرأة النفساء لا تقرأ القرآن الكريم، الإنسان الجنب لا يقرأ القرآن الكريم، لكن إذا لم يكن محدثا حدثا أكبر فإنه يستحب له أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر، السواك، أن يستقبل القبلة، الخشوع. بالنسبة للمستمع أن يستمع إلى القرآن الكريم بإنصات، وقد أشرتم في بداية الحلقة كيف أن الله قد خلد في القرآن الكريم ذكر نفر من الجن قال عنهم ربنا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فكان الإنصات يعني مما سطره الله تبارك وتعالى لهم في القرآن الكريم وأثنى عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يرفع الآن أذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،

0: آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر حياً على الهواء من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نعود وإياكم إلى متابعة برنامج وحي الجمعة والحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس التي كانت عن فضل قراءة القرآن الكريم. فضيلة الدكتور بشير، نصل الآن إلى قضية وقفية المصطفى في المسجد الأقصى المبارك التي أوقفها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طبعا لهذه الوقفية جملة أهداف، منها إحياء سنة تلاوة القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك، إبقاء هذا المسجد عامرا بالعبادة والمعتكفين، الإبقاء عليه عامرا بالذكر بذكر الله تبارك وتعالى على مدار الساعة، أيضا دعم صمود أهلنا في القدس الشريف. نتحدث عن هذه الوقفية، وقفية المصطفى باعتبارها من الوقفيات المتعلقة بالقرآن الكريم، أكرمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقفية المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله، وهذه الوقفية يعني حقيقة من اسمها وجمالها تدعم صمود المقدسيين في المسجد الأقصى. هذا أول شيء. اثنين، بدنا نتكلم عن أجرها وثوابها، أجرها كبير. هذه الوقفية أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله في عام 2022. هذه كانت يعني مبادرة جدا قيمة، ولما أطلقت في المسجد الأقصى كانت على نحو 1000 قارئ في ذلك الوقت، 1000 قارئ يقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك، وهذا انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم. وكما تعلمون يعني حرص جلال سيدنا على المسجد الأقصى بالذات، ودائما هو يعني أولى اهتماماته، فهو يعني وضع هذه الوقفية في هذا المسجد المبارك حتى يكون دائم هذا المسجد بذكر الله سبحانه وتعالى، واثنين وبتلاوة كتاب الله عز وجل، وتحصل فيه ختمات كثيرة. لاحظ لما يكون 1000 قارئ في هذا المسجد المبارك، وعلى قدر حوالي 100 حلقة حلقة قرآن كريم في هذا المسجد، وكل حلقة 10 أشخاص وهم يقرؤون القرآن في هذا المسجد المبارك، حتى يكون دائم هذا المسجد وعامل بذكر الله سبحانه وتعالى، وبالإضافة أنه دعم أيضا لصمود المقدسين في هذا المسجد المبارك. هذه يعني وقفية المصطفى. فلما يعني نقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، حقيقة يعني الواحد يتأثر هيك شوية ويذوب عند ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسماها يعني، وهذه على اسم جده الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا الاسم يعني له وقعة كبيرة. وحتى أذكر أنا يعني اليوم بقرأ في البردة في آخر الآيات يقول: يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم ما يتلى في المسجد. فكانت هذه من أيام ما ذكرها أيضا سيدنا البصيري سابقا، سبحان الله جاءت هيك صدفة. فأنا ذكرت
0: كانت هذه الوقفية إحياء لفكرة الوقف الإسلامي على القرآن الكريم في المسجد الأقصى المساجد عامة، نعم، وفي المسجد الأقصى خاصة
1: نعم. وهذا دعم من جلال سيدنا حقيقة.

0: للمسجد الأقصى،
1: نعم
0: وموقفه دائما يعني من القضية الفلسطينية، وخاصة يعني للمسجد الأقصى أيضا والوصاية الهاشمية عليه.
1: نعم أكرمكم الله وبارك
0: الله
1: الله فيكم. فضيلة الدكتور محمد، المبادرة الملكية السامية لختم القرآن الكريم في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها مرة واحدة في الشهر، يعني مبادرة أطلقها جلالة الملك المعظم، تأتي أهمية هذه المبادرة في تحفيز المسلمين على مسألة المواظبة على قراءة القرآن الكريم. ماذا بالنسبة لأهمية المواظبة على هذه القراءة انطلاقا من هذه المبادرة في مسألة تفريج كروب الأمة وتحقيق النصر لها، قياسا على ما حدث في زمن صلاح الدين الأيوبي من مسألة تعظيم شعائر الله، فقد كان رحمه الله معظما لشعائر الله، وعلى رأس هذه الشعائر القرآن الكريم، حيث أمر رحمه الله تبارك وتعالى الجند والفقهاء والأئمة والعلماء والفقهاء بتلاوة القرآن الكريم بهدف رفع الهمم، وهكذا كان حيث قال: من هنا يأتي العون والنصر، عندما يأتي إلى خيمة أو يأتي إلى مسجد ويسمع ويستمع إلى الآيات العطرة التي تخرج من تلك الخيمة أو من ذلك المسجد، كان يقول رحمه الله تبارك وتعالى: من هنا يأتي العون والنصر. أهمية هذه المبادرة الملكية السامية في تحقيق هذا الفرج لهذه الأمة.
2: نعم، حقيقة بالإضافة إلى وقفية المصطفى التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، جاءت أيضا المبادرة الملكية السامية الأخرى، وهي تخصيص ختمة شهرية في كل المساجد في هذا البلد المبارك الطيب بأهله وبإيمانه ودينه، بحيث أن القرآن الكريم في غالب مساجد هذا البلد يختم في الشهر مرة واحدة طبعا. وهذه المبادرة الملكية والإشارة إليها كأن
1: هذا بالنسبة أيضا فضيلتك للرجال،
2: نعم
1: يعني
2: نعم
1: يقرؤون مثلا حزبا بعد صلاة الفجر،
2: صحيح،
1: وحزبا بعد صلاة المغرب،
2: نعم،
1: لكن أيضا جلالته فتح المجال للنساء،
2: نعم،
1: من خلال دور القرآن الكريم المخصصة للنساء.
2: نعم صحيح. هذه المبادرات كلها الطيبة التي تدور في فلك تلاوة القرآن الكريم وتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، من شأنها إيجاد رباط ما بين الوحي وما بين النصر، وخصوصا أن المعين الأول وهو القرآن الكريم كان هو السر، إذ أن المتأمل في كتب التاريخ يعني يصل إلى حقيقة لا مجال للشك فيها، أنه بمقدار ما يكون الاتصال بالله سبحانه وتعالى بمقدار ما يكون النصر بالله بمقدار ما يكون النصر من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المبادرة الملكية السامية لها عدة أوجه من وجوهها، أنها تأتي وسيلة من وسائل استدرار النصر لهذه الأمة وتفريج الكروب عن هذه الأمة، تأسيا بما كان يفعله صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، إذ أنه قد ورد في كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية للقاضي بهاء الدين بن شداد، الذي ذكر فيه ما تفضلت به في بداية هذا المحور، وهو أن صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كان لا ينام في خيمته إلا على يجمع القراء يتناوبون على مدار طوال الليل، بحيث أنه لا ينام ولا يستيقظ إلا على قراءة القرآن الكريم. وقد أمر العلماء وقد أمر الفقهاء وقد أمر القراء أن يجتمعوا بالناس في خيمهم في إبان يعني محاصرته للمسجد الأقصى، يقرؤون القرآن الكريم ويعلمون الناس آيات النصر وآيات الجهاد وآيات الكتاب الحكيم، ثم كان يمر ويقول: من هنا يأتي النصر، ويشير إلى تلك الحلقة المباركة. ثم أسس المدارس، سواء كانت في مصر المدارس الصلاحية الموجودة في مصر أو الموجودة في بلاد الشام أو الموجودة في فلسطين، كلها أيضا من أهم أعمالها أنها تعلم القرآن الكريم. جاءت هذه المبادرة الملكية السامية لختم القرآن الكريم يعني إحياء لهذه السنة، من باب أنها وسيلة من وسائل تفريج الكروب على هذه الأمة. هذا ربما يكون أحد الأوجه المشرقة لهذه المبادرة، التي أسأل الله تعالى أن يجزي سيد البلاد عليها خير الجزاء من ناحية. من ناحية أخرى أيضا فيها إنجاز التعبير، يعني أن نقول هذا الكلام، مأسسة لقضية تلاوة القرآن الكريم. الآن يعني حتى نخرج من إطار الهجر والترك والغفلة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، جاءت هذه المبادرة الملكية السامية من أجل المحافظة على تلاوة القرآن الكريم، لتعود المساجد أساسا تؤدي دورها الرئيسي في المجتمع، وهو بث الروح الإيمانية في

0: قلوب الناس وفي قلوب مرتاديها. يعني هي ليست مخصصة فقط للصلاة وسكر لا وانطلق، لا، إنما هي مخصصة لقراءة القرآن الكريم ولتعلم القرآن الكريم. لذلك نلاحظ في الصيف استغلالا لعطلة الأولاد، يعني وزارة الأوقاف جزاها الله خيرا كيف تطلق الآن يعني دور الأوقاف الصيفية والمراكز الصيفية التي تعنى بتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي يعني منبثقة من هذه المبادرة الملكية السامية. أيضا من فوائد هذه المبادرة الملكية السامية أنها تعطينا سلاح معنوي، فالنصر وتفريج الكروب لا يحتاج فقط إلى سلاح مادي، هو يحتاج إلى سلاح معنوي، يحتاج إلى روح إيمانية، يحتاج إلى روح مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم جزما ويقينا أنه لا شيء أكثر تأثيرا على القلب ورفع مستوى الإيمان فيه من كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
0: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، وقد ترجح لدينا في عقائدنا أن الأعمال الصالحة ترفع الإيمان، ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا خلف كذا قد نقل. لذلك من أشرف الطاعات التي يطاع بها الله عز وجل هو القرآن الكريم. فإذن هذه المبادرة الملكية هي ليست مجرد طقوس يعني تعبدية، إنما هي رباط أو مرابطة، إن جاز التعبير، مرابطة روحية في بيوت الله سبحانه وتعالى، على كتاب الله عز وجل من ناحية، وعلى ثغر الأمة من ناحية أخرى، من أجل بث روح الإيمان ومن أجل بث أسباب النصر في هذه الأمة. وأيضا هي رسالة من الأردن الهاشمي إلى جميع الدنيا أن هذه البلد المباركة بقيادتها وبحكومتها وبشعبها تستمد شرعيتها من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتأتي وقفية المصطفى وتأتي المبادرة الملكية السامية لتلاوة القرآن الكريم ترجمة عملية على هذه الرؤية، يعني إنجاز التعبير بعلم الإدارة، رؤية وجاءت هذه خطط تنفيذية لهذه الرؤية. فأسأل الله أن يجزي سيد البلاد عليها خير الجزاء، وأن يجزي وزارة الأوقاف خير الجزاء التي هيئت الظروف والأماكن من أجل استمرار مثل هذه المبادرات الطيبة لكتاب الله عز وجل.
1: آمين. فضيلة الدكتور بشير، قضية هجران القرآن الكريم، خطورة هذا الهجران وأنواعه، هل يقتصر الأمر على يعني هجران قراءة القرآن الكريم فقط، أم أن هناك أنواع أخرى حذر الإسلام منها؟
2: نعم يا سيدي، هناك يعني أنواع حذر الإسلام أنه يهجر القرآن الكريم. طبعا هو بالدرجة الأولى هجر تلاوته، وهذا القرآن تعرف يأتي شفيعا يوم القيامة كما ذكر الحديث أخونا الدكتور فضيلة الدكتور محمد، يأتي شفيعا لأصحابه. تخيل القرآن الكريم الذي يأخذ بيدك إلى الجنة وأنت تهجر هذا القرآن، فبدك الإنسان ينتبه أنه يقرأ القرآن على استمرار دائما ويبقى في باله دائما قراءة القرآن. هذا اللي هو في هجرانه، إذا هجره الإنسان فكيف بده يلاقي يوم القيامة شيء يدفعه إلى الجنة؟ فمن هذا القرآن إن شاء الله هذا باب من الأبواب.
1: نعم.
2: أيضا إذا بدي أذكر كمان أيضا في نوع ثاني، أيضا قالوا الاستماع إليه والإصغاء إليه، يعني هجر الاستماع والإصغاء. يعني شوفوا الذي يستمع إلى القرآن الكريم ترى يؤجر بنفس القارئ، وهذا بنفس الأجر. ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قرأ آية من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. الآن استماع لتلاوة كتاب الله عز وجل هذا امتثال لأمر الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع أصبح واجب، إنه إحنا نستمع إلى القرآن الكريم في حال يعني تم سماعنا له، فإحنا نستمع إليه وجوبا، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني وهجران هذا الاستماع ترى يعني مشكلة بعض الأحيان، كيف الإنسان بده يتعلم إذا ما استمع أو قرأ أو تلا؟ عندنا أيضا في نوع كمان أيضا يقول هجر تدبره وفهمه. شوف الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هجر تدبر عندما تقرأ الآيات بتمعن، أنت تعرف الحلال والحرام، فإذا أنت ما عرفت الحلال والحرام مشكلة في هذا المجتمع. كيف بدي يعرف أنه الغيبة والنميمة مثلا لا تصح؟ كيف بدي يعرف أنه الإفطار في كذا لا يصح؟ كيف بدي يعرف أنه خطأ في الصلاة في كذا لا

0: صح، مثلا من خلال القرآن الكريم وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته. هون الهجران هاي تسبب يعني خطورة عظيمة حتى على المجتمع، حتى على المجتمع. إذا المجتمع ما قرأ القرآن وما تلا القرآن الكريم وتفهم الحلال والحرام من هذا الشيء، مشكلة. ممكن تحدث هناك جرائم، ممكن يحصل هناك أشياء يعني اعتداء، ممكن يحصل هناك سلب وسرقات وغير ذلك. فلولا القرآن الكريم احنا ما تعلمنا، ولولا القرآن الكريم ما ضبطت أنفسنا، ولولا قول الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كيف هذه النفس بدأت
1: نعم.
0: تنضبط إذا هي ما تلت القرآن الكريم وقرأت كتاب الله عز وجل؟
1: بارك الله فيكم. ولا ننسى فضيلة الدكتور قضية هجران العمل،
0: نعم،
1: يعني لابد للإنسان المسلم من أن يستفيد من قراءته للقرآن الكريم بأن يعمل بما ورد فيه من أحكام حتى لا يكون هاجرا لكتاب الله عز وجل. فضيلة الدكتور محمد،
2: نعم يا سيدي،
1: من باب قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
2: نعم،
1: لا شك بأن قراءة القرآن الكريم تعد سبيلا لتجسيد شعار معا لأردن أجمل،
2: نعم،
1: والذي أطلقته وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية انطلاقا من مبادرة سمو ولي العهد المعظم،
2: نعم،
1: بالمحافظة على البيئة والحد من الإلقاء العشوائي،
2: نعم،
1: للنفايات.
2: نعم.
1: أقول بأن قراءة القرآن الكريم تجسد هذه المبادرة وهذا الشعار،
2: نعم،
1: وتفعلها على أرض الواقع،
2: نعم،
1: باعتبار أن قراءة القرآن الكريم تعود المسلم على التحلي بقضية الجمال،
2: نعم،
1: قضية الجمال،
2: نعم،
1: في علاقته مع نفسه أولا، مع خالقه، مع البيئة المحيطة به،
2: نعم،
1: مع المكان، في البيت الذي يسكنه، في المنطقة البلدة التي يعيش فيها، في المسجد الذي يصلي فيه، في الوزارة أو المؤسسة أو الشركة أو المصنع الذي يعمل فيه، أو في المكان الذي يستجم فيه وقت العطلة وقت العطلات.
2: نعم صحيح.
1: تفضل يا سيدي.
2: سيدي، يعني الربط بين تلاوة القرآن الكريم وأهمية تلاوة القرآن الكريم وبين المبادرة الملكية السامية التي وسمت بعنوان معا لأردن أحلى
1: أجمل
2: أو أجمل، طبعا وهذا كان محور من المحاور التي تطرقت إليه خطبة الجمعة في يوم أمس. طبعا هذا الأمر هو من باب الإشارة والإضاءة على قضية مهمة جدا، أن روحانية التلاوة من شأنها أن تؤثر على جمالية السلوك. بمعنى هناك رباط وثيق ما بين تلاوة القرآن الكريم على وجه الخصوص، وما بين عبادة الله سبحانه وتعالى على وجه العموم، وما بين جماليات السلوك. يعني كلما تلا الإنسان كتاب الله تعالى، كلما قرأ الإنسان بتدبر آيات القرآن الكريم، الآن ينعكس ذلك إيجابا على سلوكه، وينعكس ذلك إيجابا على تصرفاته على أرض الواقع. ولذلك كما أشرتم فضيلتكم أن من أنواع الهجر التي يحاسب عليها المسلم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة هجر العمل أو هجر التطبيق، أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم هذا بلسانه فقط، لكن عند التطبيق العملي لا، ما في تطبيق عملي لما هو وارد في كتاب الله عز وجل.
1: فيلقي النفايات من السيارة أو يضعها،
2: هذه واحدة،
1: حاوية القمامة،
2: نعم،
1: أو يترك يعني المخلفات وراءه عندما يذهب للاستجمام.
2: بالضبط، هذه واحدة من أهم الصور هجر القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى قد حذر من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في القرآن، قد قال الله تبارك وتعالى عنه في يوم القيامة أنه يشكو على بعض الناس، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن
1: مهجور.
2: هذه مصيبة. لذلك هناك ربط ما بين روحانية التلاوة وجمالية السلوك. فمثلا الشعار الذي أطلقته وزارة الأوقاف معا لأردن أجمل هو ليست مجرد دعوة للنظافة الظاهرية، إنما هو تطبيق عملي لعبادة الله سبحانه وتعالى ولتلاوة القرآن الكريم. فمثلا القرآن الكريم أمرنا بتزكية النفس وتنقية الباطن وتنقية الظاهر، ودين الإسلام هو ليس فقط دين نظافة، نريد أن ندقق في هذه الكلمات، بل هو دين طهارة، وربما مصطلح الطهارة هو أعم وأوسع وأجمل وأرقى وأسمى من مصطلح النظافة. يعني إذا كان مطلوب منا الطهارة إذا من باب أولى مطلوب منا النظافة. الطهارة يعني الإنسان المحدث حدثا أصغر على سبيل المثال من حيث النظافة الجسد نظيف والثوب نظيف، لكنه عند الله عز وجل ليس بطاهر.

0: يحتاج حتى يقرأ القرآن، يحتاج مثلا حتى أو حتى يمس المصحف عفوا، يحتاج حتى يصلي، إلى وضوء حتى يقول عنه أنه متطهر. إذن من باب الأولى إذا كان الإسلام قد أمرنا بالطهارة فإننا مأمورون بالنظافة. نحن لما نقرأ في كتاب الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إذن أنا أستصحب هذا المعنى حينما أخرج في نزهة، فلا ألقي النفايات، لا ألقي القمامة خلفي في الأماكن الظل حتى ربما تنالني لعنة الله جل جلاله التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسيء التعامل مع أماكن الظل والاستجمام التي يستريح فيها الناس. اتقوا اللعانين، قالوا يا رسول الله ومن اللعانين؟ قال الذين يتخلون في طرق الناس وفي ظلهم، أي في أماكن الاستجمام، في أماكن الظل، في أماكن الراحة. يعني سامحوني على هذه اللغة، أنا يوم أمس عدت إلى بيتي في وقت متأخر من الليل، وجدت يعني في شجرة هيك حرجية، وجدت تحتها النار ما زالت موقدة.
1: لا حول،
0: الساعة 11:30 ليلا، والله أن وجدت النار ما زالت موقدة الساعة 11:30 ليلا. إذن هذه إساءة في التعامل مع البيئة،
1: وليس عنده انتماء لا للدين ولا للوطن.
0: أين فعل ذلك؟ أي والله لذلك هذه المبادرة الملكية يعني من شأنها أن تبث فينا هذه الروح التي لابد أن نهتم بها أيما اهتمام. نحن لما نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الآن هذا التصرف من نوع من أنواع الفساد، قد يتسبب في يعني القضاء على ثروة بيئية عظيمة جدا أخذت سنوات حتى وصلت إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى.
1: تسبح الله عز وجل.
0: أي والله، تسبح الله عز وجل، أنت يعني تجهز عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني احترام البيئة عبادة ونوع عبادة. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إذن هذا توجيه نبوي من شأنه أن يضيء الطريق أمامي وأمام الجميع أنه لابد من المحافظة على البيئة. شكل إلقاء القمامات في أماكن الظل، في أماكن التنزه، من شبابيك السيارات، الإساءة في التصرف مع البيئة بشكل عام، يعني حقيقة تصادم مصادمة واضحة الأوامر الإلهية الواردة في كتاب الله عز وجل. فمن قرأ كتاب الله بتدبر لا شك أن هذه القراءة ستثمر تصرفات سلوكية روحانية جميلة حينما يتعامل مع البيئة وحينما يتعامل مع البشر.
1: كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور بشير الخوالدة مدير أوقاف أرصيفة، فضيلة الدكتور المفتي محمد الرواشد المفتي بدائرة الإفتاء العام. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهراً من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلاً بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ويؤكد وقوفه إلى جانب كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. مصادر طبية في قطاع غزة تقول بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد جرى انتشاله، إضافة إلى 15 إصابة. واشنطن تترقب رد طهران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب وسط توقعات باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد. استشهاد 5 لبنانيين وجرح آخر بغارات شنها الجيش الإسرائيلي اليوم على قرى وبلدات في قضاء صور جنوب لبنان. روسيا وأوكرانيا توافقان على مبادرة الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام اعتباراً

من اليوم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على واجهتها 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية اربد، شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم.

0: قام بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
5: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
6: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. جاهزت عيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألف بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيل الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم بالشيخ عبد الله. في هذا اليوم المبارك نستألف شرح منظومة المقدمة الجزرية، وفي هذا اليوم إن شاء الله نختم باب المدود. تفضل شيخ عبد الله، وصلنا لباب المد.
2: باب المد. والمد لازم وواجب آتا، وجائز وهو وقصر ثباتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد.

0: وقلنا أن المد بسبب السكون ينقسم إلى قسمين، هذا السكون إما أن يكون عارض وإما أن يكون أصلي. وإذا كان هذا السكون العارض قبل الحرف قبل الأخير، إما أن يكون مدا طبيعي حرف مد فيكون مد عارض السكون. أعطينا مثال شيخ عبد الله.
1: وعباد الرحمن،
0: النون أنت سكنت وقفت عليها فسكنتها، هي مكسورة وقفت عليها فسكنتها، قبلها ألف، فهنا الألف هذا يكون حكمها مد عارض للسكون، أي بسبب السكون اللي هو للنون، وفيها التوسط والقصر، والقصر والتوسط والإشباع، وحكمها الجواز. لكن إذا كان ما قبل الحرف الأخير هو حرف لين وهو الواو والياء الساكن ما قبلها مفتوح، يكون مد لين عارض للسكون. أعطينا مثال شيخ عبد الله.
1: القوم،
0: القومي، الميم ساء متحركة بالكسر وقفت عليها فسكنتها، قبلها واو ساكن مفتوح ما قبلها، فهذا مد لين عارض للسكون. إذن الأول بسبب السكون العارض، الثاني بسبب السكون الأصلي وهو المد اللازم، لأن السكون فيه أصلي، يعني أصلي يعني ثابت وصلا ووقفا. هذا السكون الأصلي إما أن يكون في كلمة فهو المد اللازم الكلمي، وإما أن يكون في حرف فهو المد اللازم الحرفي، كلاهما الكلمي والحرفي. إذا كان الحرف الساكن مضغم فيما بعده فهذا مد لازم مثقل سواء كان كلمي أو حرفي، وإذا كان الحرف الساكن مخفى فيما بعده أو مظهر فهو مد لازم مخفف. نأتي إلى القسم الأول، مد اللازم الكلمي، إذا كان الساكن مضغم فيما بعده فهو مد لازم كلمي مثقل. مثال عليه شيخ عبد الله.
1: صواف،
0: نعم، الألف بعدها فاء مضغمة فيما بعدها مشددة فهي مد لازم كلمي مثقل. أما المخفف فهو
1: الآن،
0: حرف المد الألف بعدها لام ساكنة مظهرة فهو مد لازم كلمي مخفف. أما المد اللازم الحرفي فهو الذي يقع في فواتح السور، هناك في بعض السور جاء في بدايتها أو أولها حروف مقطعة، سميناها الحروف المقطعة، وعدد هذه السور 29 حرف، عدد الحروف لما جمعناها غير من غير المكرر طبعا 14 حرفا، مجموعة في نص حكيم له سر قاطع. هذه الحروف 14 تنقسم إلى أربع أقسام، أو القسم الأول حرف ثلاثي وسط حرف مد بعده ساكن فيمد مدا لازما، وهو مجموعة في سنقص لكم. أعطينا مثال عليه.
1: صاد.
0: النوع الثاني حرف ثلاثي لكن وسط حرف لين، وهو موجود فقط في فتحتي الشورى ومريم، وهو حرف العين، ياء مفتوح ما قبلها، وفيه فهو مد لين يجوز فيه الإشباع، يلحق يعني هو يلحق بمد اللين لأنه حرف لين، ويجوز فيه الإشباع وهو المقدم أو التوسط. أعطينا مثال.
1: عين قاف.
0: الطول في الضلاء أو الطول أخص، الطول المقدم ويجوز فيه التوسط. النوع الثاني الثالث آسف هو مد طبيعي، يعني حروف الهجاء مكونة من حرفين وثانيهما حرف مد، فهو مد طبيعي مجموع في كلمتي حي طهر، فهو مد طبيعي لأنه حرف مد ما قبله مجانس له، وهو لأنه في فاتح السور حرف مد حرفي طبيعي لأنه يقع في الحروف وليس في الكلمات، ومقداره طبعا حركتين مثل المد الطبيعي. أعطينا مثال.
1: طه.
0: النوع الثالث هو نوع لا مد فيه وهو الألف لأنه هو حرف ثلاثي، الهمزة واللام والفاء حرف ثلاثي وسط له اللام، وسطه ليس حرف مد فهو لا مد فيه، إنما ينطق كما ينطق بهجاؤه دون أي مد.

0: أعطينا مثال عليه.
1: ألف لام
0: نعم، إذن هو مد حرف ثلاثي لا مد فيه. تكلمنا عن المد اللازم الكلمي وعن المد اللازم الحرفي، قلنا أنه يقع في الحروف في بداية السور. هذا المد اللازم الحرفي ينقسم إلى قسمين، حرفي مثقل وحرفي مخفف. أما المد اللازم الحرفي المثقل ضابطه أن يقع حرف المد وبعده ساكن، حرف مد وبعده ساكن، هذا الساكن مضغم فيما بعده، مضغم فيما بعده فهو مشدد، فهذا المد اللازم الحرفي المثقل. هو مد لأنه وقع في حرف ثلاثي وسط حرف مد، فهذا مد لازم لأن ما بعد حرف المد هو ساكن أصلي ثابت في يعني في الوصل والوقف، مد لازم حرفي لأنه في الحروف المقطعة، مثقل لأنه الحرف الساكن مضغم في ما بعده، سمي حرفيا لوقوعه في الحروف المقطعة، سمي مثقل لأن كون الساكن مضغم في ما بعده، سمي لازم للزوم سببه أو للزوم مقداره، حكمه اللزوم وهو كما سيأتي معنا أنه اتفق القراء على مده ومقداره، مقداره يمد بالإشباع الإشباع يعني ست حركات، يكون في حرفي فقط السين في طاسيم ميم في فتحتي الشورى ومريم وليس هناك غيرها في السين، ويكون في اللام في ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد. أعطينا شيخ عبد الله.
1: طاسيم ميم
0: تمام، سين سين ياء نون، بعد النون ميم، النون أضغمت في الميم متقاربين صغير وحكمه الإضغام الكامل، وهذا الإضغام دخلنا النون في الميم فهنا أضغمت وشددت، فالياء اللي قبلها صارت مد لازم حرفي مثقل. اللام
1: ألف لام ميم،
0: لام حرف ثلاثي، لام لام ألف ميم، الميم لام ميم، الميم الساكنة جاء بعدها ميم متحركة، فكما في المتماثلين وكما في أحكام الميم الساكنة، ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، نضغم الميم الأولى في الثانية إضغاما كاملا متماثلين صغير وحكم الإضغام الكامل، أضغمت الأولى في الثانية وشددت الثانية فصار عندنا حرف الألف لام اللي هو الألف اللي في وسطها بعدها حرف ساكن مضغم فيما بعده، فصار عندنا مد لازم حرفي مثقل. القسم الثاني المد اللازم الحرفي المخفف، مد لازم مد لأنه في حرف ثلاثي وسط حرف مد، حرفي لأنه يقع في الحروف في فواتح السور، مخفف لأنه ليس مضغم، قد يكون مظهر وقد يكون مخفى. ضابطه أن يقع بعد حرف المد حرف سكون أصلي غير مضغم فيما بعده. طبعا لما نقول مد هو يعني حرف ثلاثي وسط حرف مد، سمي مخففا لأن ما بعده ليس مضغم، إما يكون مظهر وإما يكون مخفى، حكمه اللزوم ومقداره الإشباع، ونعني بالإشباع ست حركات. وقد يكون كما ذكرت هذا الحرف الساكن مخفى فيما بعده. أعطينا مثال.
1: ألف لام را،
0: لا مخفى، عين سين قاف،
1: عين سين قاف،
0: سين حرف ثلاثي وسط حرف مد، سين آخر نون ساكنة، قاف نون مع القاف إخفاء حقيقي، فهنا حرف السين في حرف مد اللي هو الياء بعدها ساكن اللي هو النون مخفى مع بعده فهو لا مد لازم حرفي مخفف. وطاسين إذا وقفنا عليها مرة وصلها مرة،
1: طاسين
0: طاسين سين آخر نون، وهذه النون نوقفنا عليها فهي مظهرة. فهنا مد السين مد لازم حرفي مخفف. لماذا مخفف؟ لأن السين مظهرة. طب لو وصلها في تلك
1: طاسين تلك آيات
0: سين تلك إخفاء. السين حرف ثلاثي، بعد الياء جاء النون، والنون مع التاء إخفاء حقيقي، السين بعدها حرف نون مخفى، فهو مد لازم حرفي مخفف. ألف لام راء عشان نعطي على الإظهار.
1: ألف لام راء.
0: لام حرف ثلاثي وسط حرف مد، الميم بعد راء، ميم مع الراء إظهار شفوي، فهنا اللام جاء بعدها الميم الساكنة، الميم الساكنة مظهرة، فهو مد لازم حرفي مخفف. مخفف لماذا؟ لأن ما بعده يعني الساكن مظهر. هناك ننبه على بعض الأمور في فاتحتي القلم وياسين. أعطيناهن شيخ عبد الله مرة، أعطيناهن وصلا.
1: نون والقلم.
0: نون والقلم، النون مد لازم حرفي مخفف. لماذا؟ لأن النون مع الواو في أحكام النون الساكنة هي إظهار، هنا إظهار رواية، فحال الإظهار هي مد لازم حرفي مخفف. وياسين.
1: ياسين والقرآن الحكيم.
0: أيضا حال الوصل وحال الوقف، يعني لو وقفنا عن نون ووقفنا عن ياسين أو وصلناها بعدها هي مد لازم حرفي مخفف، لأن النون مع الواو مظهرة. لكن هذا من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، لكن لو قرأنا على شعبة أو قرأنا على حفص من الطيبة سيكون فيها الإضغام. لو كان فيها الإضغام لصار حكمها مد لازم كلمي، مد لازم حرفي مثقل، لأنه عند شعبة مثلا يي يمال تمال يي، الياء تمال عند شعبة ياسين والقرآن، ثم تضغم النون في الواو فيكون في شعبة مد السين مد لازم حرفي مثقل. لماذا؟ لأن النون مضغمة في شعبة مع الواو. لكن في حفص من الشاطبية النون في ياسين مظهرة سواء في الوصل أو في الوقف، فهو نون والقلم وياسين والقرآن في حفص من الشاطبية حرف مد لازم حرفي مخفف. أعطينا فاتحة آل عمران.
1: ألف لام ميم.
0: هنا ألف لام، ألف كما قلنا حرف ثلاثي لا مد فيه، لام حرف ثلاثي وسط حرف مد، لام الميم بعدها ميم، لام ميم الميم بعدها ميم مضغمة، فهنا اللام مد لازم حرفي مثقل. ميم هي مد لازم حرفي مخفف لأن الميم سكناها فهي مظهرة، فمد لازم حرفي مخفف. لكن أريد أن أوصلها فيما بعدها. ألف لام ميم مع الله وصلنا إياها.
1: ألف لام ميم الله.
0: نعم، حال وصل ميم مع اسم الجلالة الله، ميم ساكنة واسم الجلالة هي همزة الوصل، لا نعدها، نعد اللام الأولى. اللام الأولى هي لام اسمية فهي ساكنة، ساكنة صار عندنا ميم ساكنة بعدها لام ساكنة، التقى ساكنان في كلمتين. ماذا نفعل؟ نحرك الأول، نحركه برواية، نحركه بالفتح. ألف لام ميم الله، طبعا حركناه بالفتح. وإذا لماذا حركنا الميم؟ لالتقاء الساكنين. لماذا حركناه بالفتح رواية؟ بعض العلماء قال العرب لا تحب توالي الأمثال، يعني مثلا ميم الله هنا يكون فيها الميم مكسورة والياء هي أصلا أم الكسرة، والميم الثانية لو كسرناها فبصير عندنا ثلاث كسرات متتالية، فلا تحب العرب التوالي الأمثال، كسرة كسرة كسرة، يعني كسرة يا كسرة.

0: ففتحوها، لكن هو الرواية هكذا وردتنا فنقرأ، ف يعني حركناها لالتقاء السكنين وبالفتح رواية. هذه الحركة للميم هل هي أصلية أم عارضة؟ هي عارضة، فيكون في الميم وجهان، الإشباع وهو المقدم لأن الحركة عارضة وليست أصلية، يبقى على الأصل أن الميم ساكنة ولا تؤثر الحركة العارضة، فنمدها بالإشباع 6 حركات، وعليها ضبط المصحف النون، النون الميم عليها إشارة المد دلالة على أنها ممدودة. أعطينا شيخ عبد الله بالوصل محرك الميم بالفتح وتمد الميم 6 حركات.
1: ألف لام ميم الله.
0: إذن ميم الله أن الاستصحاب للأصل، الأصل وهو الميم الساكنة، وعدم الاعتداد والحركة العارضة لأنها ليست حركة أصلية. الوجه الثاني هو القصر، لماذا؟ اعتدادا بالحركة العارضة، بصير الميم مد طبيعي، الميم بصير مد طبيعي حركتين. أعطينا الوجه الثاني بالوصل، حرك الميم بالفتح والميم تقرأها مد طبيعي بالقصر.
1: ألف لام ميم الله.
0: نعم، ميم الله مد طبيعي، لماذا؟ لأنه الميم محركة واعتددنا بهذه الحركة العارضة. بعد أن انتهينا من المد بسبب السكون العارض وبسكون الأصلي، ننتقل إلى المد الأخير أو النوع الأخير في المدود وهو مد الفرق. مد الفرق هو دخول همزة الاستفهام على اسم معرف بأل التعريف. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، سيأتي معنا في درس آخر في بدء البدء بالكلمة، إذا كان هذه الكلمة فعل تحذف همزة الوصل، مثل اطلع، اطلع دخل عليه همزة استفهام، اطلع تحذف، اطلع، اصطفى. لكن إذا عندنا اسم معرف بأل التعريف مثلا القمر، دخل عليه اي حرف تحذف همزة الوصل، والقمر، في القمر، بالقمر، والشمس، والرجل. لكن هنا تأتي إخبار، إذا قلنا مثلا القمر أو الشمس الآن، أنت تخبر، أنا أريد أن أستفهم، فدخلت همزة استفهام على اسم معرف بأل التعريف. لو حذفت همزة الوصل وقلت الذكرين، هذا إخبار، أنا لا أريد أن أخبر، أنا أريد أن أستفهم، الذكرين حرم أم الأنثيين؟ فهنا إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم معرف بأل التعريف لا تحذف همزة الوصل حتى لا يلتبس الإخبار بالاستفهام، ونفرق بينهما، بالإخبار نحذف، بالاستفهام نبقي همزة الوصل. فهنا إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم معرف بأل التعريف فإن همزة الوصل لا تحذف بل تبقى، وإذا بقيت بعد ذلك ننظر فيما بعدها وفي حكمها. هنا حكمها أنها تثبت، ويكون فيها وجهان، حكمها فيها وجهان، إما الإبدال أو التسهيل، الحكم الأول الإبدال والحكم الثاني التسهيل. حال الإبدال بتصير ألف، الذكرين، الذكرين، عندنا همزة وصل، همزة استفهام، همزة وصل، هذه همزة الوصل صارت ألف، إبدال، أبدلناها الألف. هذا الألف بعدها مثلا ساكن، فهنا لأن ما بعدها ساكن نمدها 6 حركات، الذكرين، الآن. إذن دخول همزة الاستفهام على اسم معرف بالله التعريف، همزة الوصل لا تحذف وإنما يكون فيها وجهان، الإبدال والتسهيل. حال الإبدال هذا الألف بعدها ساكن، هذا الساكن إما أن يكون مشدد مضغم فيما بعده أو يكون مظهر، إذا كان مضغم فيما بعده يلحق بالمد اللازم الكلمي المثقل كما ذكرنا، وإذا كان ما بعده مظهر يلحق بالمد اللازم الكلمي المخفف. إذن هنا همزة الاستفهام لا تحذف ويكون فيها الوجهان الإبدال والتسهيل. الإبدال تكون مع المد المشبع، التسهيل هنا التسهيل نعني به هو يعني تكون في حالة متوسطة. تسهيل تعريفه النطق بهذه هذا الحرف ما بين الهمزة والألف. طبعا قد يكون تسهيل بين الهمزة والألف، وفي غير القراءة غير الحفص يكون التسهيل بين الهمزة والياء وبالهمزة والواو حسب ما حركة ما يعني هذا الحرف، إما يكون مضموم أو الهمزة المبدلة يكون تدخل على الضم أو الكسر أو الفتح. فعندنا هنا ألف، فهذه الألف نخلطها ما بين الألف والهمزة فيكون تسهيل ما بين الهمزة والألف. لو دخلت على ياء في عند غيرنا ما بين الياء والهمزة، واو ما بين الهمزة والواو. هذا ليس مجالنا الآن، لكن مد الفرق في حفص فقط في الألف، وتكون التسهيل ما بين الألف هو 50% ألف و 50% همزة. هنا التسهيل ما بين الهمزة والألف. سبب عدم حذف همزة الاستفهام حتى نفرق بين الخبر والاستفهام، أن هنا اللفظ هو لفظ استفهام وليس لفظ خبر. حكمها كما قلت لكل القراء حكم همزة الأصل، همزة الوصل فيها الوجهان، الإبدال إبدال همزة الوصل بألف، والتسهيل هو النطق بهمزة الوصل بين همزة والألف، هذا هو التسهيل. ويوجد مد الفرق في ثلاث كلمات في القرآن الكريم، كل كلمة مكررة مرتين. أعطينا شيخ عبد الله الكلمة، أعطينا ثلاث كلمات أولا مع الإبدال، إبدالها ألف ثم هذه الألف بعدها ساكن مع الإشباع، الإبدال مع الإشباع.
1: الذكرين حرم.
0: طيب هي أصلها الذكرين ثم دخلت همزة الاستفهام ولم نحذف همزة الوصل بل أبدلناها، هذه الألف بعدها لام ساكنة، اللام الساكنة لام شمسية مضغمة في الذال، فهنا الألف بعدها ساكن مضغم فيما بعده وهو اللام المضغمة في الذال، فتلحق بالمد اللازم الكلمي المثقل لأنها في كلمة ولأن فهي كلمي ولأن اللام مضغمة في الذال فهي مثقل. نعم
1: الآن
0: في يونس مرتين في آية 51-91 الحرف الهمزة الوصل أبدلت الألف، الألف بعدها لام ساكنة مظهرة، فهنا تلحق بالمد اللازم الكلمي المخفف، كلمي لأنها في كلمة، مخفف لأنها اللام مظهرة.
1: الله
0: الله اللام في اسم الجلالة مظهرة مضغمة في اللام التي بعدها، فجاءت الألف بعدها لام ساكنة واللام الساكنة مضغمة في اللام التي بعدها فهي مد لازم تلحق بالمد اللازم الكلمي المثقل. قال الشيخ سعيد العنبتاوي رحمه الله تعالى في حلية القراء
1: وكل همز قبل ساكين يمد بهمزتين أصله فليستارد محققا بأول من غير مد
0: هذا همزة الاستفهام محققة
1: مسهلا ثانيه ما كما ورد
0: هذا في التسهيل
1: وهكذا ما تم بالوجهين من مد فرق جاء بالهمزين فستة اثنتان بالأنعام
0: في عنا الذكرين بالأنعام ثلاث كلمات مكررة مرتين في ستة ثنتين بالأنعام مكرر يعني مرتين بالأنعام
1: ويونس تحصى على التمام
0: يونس فيها ثلاث مرات
1: ثلاثة فيها ونمل فاختيمي
0: ثلاثة في يونس الذكرين الآن الله 51 59 91
1: وسهيلا بفصيلت في أعجامي.
0: ونمل فاختمي، اللي هي الموضع الأخير.

الله في النمل 59. أما التي فيها التسهيل فقط فهي فصلت في أعجمي. إذن هذا مد الفرق. وصلنا إلى أحكام المد. هو ذكر لما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر في القصيدة هذه أحكام المد، وأن أحكام المد الفرعي

0: أنواعه الكلمي والحرفي المثقل والمخفف كلهم يتفق القراء على مده ومقداره وجها واحدا 6 حركات. لم تأخذ اللجنة هنا بأن من قال وهو موجود في النشر بأنه فيه القصر والتوسط بالإشباع لم تأخذ بهذا القول، إنما أخذنا بأنه وجها واحدا الإشباع. نعم، القسم الثاني هو المد الواجب، وليس إلا في المد الواجب المتصل، وهو المد الواجب هنا نعني به ما اتفق القراء على مده، يعني زيادة عن المد الطبيعي، واختلفوا في مقداره. القراء 7 مثلا في الشاطبي لهم وجهان، إما التوسط وإما الأشباع. الإشباع لحمز حمزة وورش ورش من طريق الأزرق، وحمزة يقرؤون بالإشباع، وباقي القراء 7 يقرؤون بالتوسط. فهنا اختلف القراء في مده، واتفقوا على مده واختلفوا في مقداره، التوسط أو الإشباع. هذا نعني بالواجب. الجائز اختلف القراء هل يمد أم لا يمد، وإذا مد كم يمد. فالجائز اختلف القراء 7 والعشرة كذلك في مده ومقداره. ففي الشاطبية مثلا اختلف القراء في المد الجائز في مده وقصره. بعض القراء كابن كثير يقصره المد الجائز مثلا المنفصل، وبعضهم يمده، والذي يمده اختلفوا فيه مثلا ورش وحمزة كما قلنا بالإشباع. مثلا نتكلم عن المد الجائز المنفصل للقراء 7 في 3 أوجه، القصر كابن كثير والإشباع كحمزة وورش والتوسط كبقية القراء. فهنا اختلف القراء في مده ومقداره فسمي جائزا. وأيضا بعض المدود القراء لهم فيها 3 أوجه، فهذا من الأصل أنه جائز، كالعارض للسكون واللين العارض للسكون. فعندنا المد المنفصل والصلة الكبرى والبدل، اختلف القراء في مده ومقداره. طبعا البدل لأن ورش القراء 10 برواتهم 20 كلهم يقصرون البدل حركتين، ولكن لأن ورش من طريق الأزرق له فيه 3 أوجه، القصر والتوسط والإشباع، فهنا صار جائزا، يعني ليس واجب المد البدل، مع أنه 19 راوي بيقرأوا بالقصر، إلا أن لأن ورش له فيه 3 أوجه القصر والتوسط والإشباع صار جائزا. إذا المد الجائز ما اختلف القراء في مده ومقداره، سواء هو أصلا عندهم كالعرض للسكون لين عرض للسكون قصر توسط الأشباع، أو بعضهم يمد وبعضهم يقصر سمي جائزا. هذا المد الجائز. فنقول الجائز المنفصل، ليس معنى الجائز المنفصل أنه أنا مخير أمد 2 أو 4 أو 6 أو 2 أو 5 أو 4، لا، إنما اختلف القراء في مده ومقداره. فحفص بن الشاطبية له وجها واحدا التوسط 4 حركات فقط. عندنا مراتب المدود، تتفاوت المدود في القوة والضعف تبعا لتفاوت أسبابها. فإذا كان السبب قويا كان المد مقدما، وإذا كان السبب ضعيفا كان أضعف. فأقوى الأسباب هو السكون الأصلي، يليه الهمز المتصل، يليه السكون العارض، يليه الهمز المنفصل، ثم الهمز المتقدم على حرف المد، وهو أضعف الحروف الأسباب. ولذلك قال الشيخ إبراهيم علي السمنودي رحمه الله تعالى:
1: أقوى المدود لازم فمتصل، فعارض فذو انفصال فبدل.
0: نعم، هذا قول السمنودي. أقوى المدود المد اللازم، بعده الواجب المتصل، بعده العارض بسبب السكون العارض، بعده المنفصل الانفصال السببي، بعده المد البدل لتقدم الهمز على حرف المد. وزاد بعضهم ايوه
1: ثم الطبيعي والين يا فتى.
0: نعم، ثم المد الطبيعي لان له ليس له سبب، واضعف منه اللين لانه حرف لين وليس حرف مد. نعم،
1: واللين اضعاف المدود قد اتى.
0: فعنا عده عله هذا الترتيب، ان اللازم وهو ثبوت السكون الأصلي في الحرف في كلمة واحدة أو في حرف اللازم، ثم المتصل، لأن حرف المد يتصل في كلمة واحدة.

0: في مع الهمز، ثم السكون العارض لأنه أحيانا يثبت وأحيانا لا يثبت، ثم المنفصل لانفصال حرف المد عن الهمز، ثم البدل لتقدم الهمز على حرف المد، وبعده يأتي الطبيعي. فإذا تترتب على هذا المعرفة أن قاعدتان، القاعدة الأولى أن أقوى السببين ينفرد في المد. إذا عندنا حرف مد وتعرض لأكثر من سبب، الأقوى هو الذي يأخذه، مثل مثلا وجاءوا أباهم، عندنا الواو هنا لها أكثر من سبب. آمينة، الألف هنا لها أكثر من سبب. آمينة مثلا قبلها همز فهذا مد بدل، وبعدها حرف ساكن مضاف فيما بعده فهذا مد لازم كلمي مثقل، فهنا تمد مد لازم كلمي بالأخذ بالأقوى. جاءوا أباهم، الواو في الوصل عندنا قبلها همز وبعدها همز، من الأقوى؟ الهمز المنفصل، فهو الذي يعني نعول عليه، فيكون مدها وصلا مد جائز منفصل. كذلك إذا اجتمع مثلا حرف مد ولين، إذا جاء حرف مد مثل نستعين وحرف لين مثل ريب وعليه مثلا، فهنا نمد العار للسكون 2 4 6، واللين 2 4 6، بشرط أن العار للسكون يكون مثل اللين أو أكثر، واللين يكون مثل العار للسكون أو أقل، ولا يجوز بأي حال أن يكون اللين العار للسكون نمد أكثر من اللين، أكثر من المد العار للسكون. قاعدة الثانية، المد في نظيره كمثله، إذا مددنا العار للسكون في البداية قصر نكمل القراءة بالقصر، توسط نكملها بالقصر بالتوسط، وإشباع نكمله بالإشباع، ومقدار المد يكون واحدا، يعني مقدار المد مثلا أنا بدي أقرأ اليوم بقرأ بتوسط العار للسكون وتوسط اللين العار للسكون وتوسط الواجب المتصل وتوسط الجائز المنفصل، بده يكون هذه المدود مقدارها واحد، لا يكون واحد أكثر من واحد وأطول من واحد، وهذا ما نسميها المد في نظيره كمثله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخان وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوتي الكرام، نحمد الله الذي جعل القرآن مفتاحا للبصائر وسبيلا للنور في دجى الحياة، وجعل في قصصه قلبا ووعيا يبنى بالإيمان والمعتقد الصحيح. اليوم نفتح نافذة جديدة على سورة الشعراء لنعيش المعاني الإيمانية، ونقف مع أحداث وقصص نبوية فيها العبرة، فيها البيان، وذلك للدعوة حين تواجه بالصد والإعراض، وفيها الحق الذي يقاوم. فكيف يربي الله نبيه، وكيف يثبت قلبه، وكيف يبني اليقين في خضم التكذيب؟ معكم نمضي لنحاور ونكتشف ونبصر معا أنوار هذه الآيات. مستمعينا، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور محمد سعيد نصر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور وأهلا بكم.
1: حياكم الله، أهلا بكم.
0: دكتور محمد، مع ترتيب المصحف نعيش اليوم مع سورة جليلة نقف معها وتتشوق نفوسنا إلى معرفة معانيها وأنوارها وإشراقاتها. نقف اليوم مع سورة الشعراء، حيث ختمنا في لقائنا السابق الحديث عن سورة الفرقان. القرآن الكريم الذي يمتاز بوحدة موضوعية، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فلا بد لهذا الترتيب من حكمة وأنوار. نود اليوم بيان جماليات الربط بين بدايات سورة الشعراء مع نهايات سورة الفرقان. كنت قد تناولت الحديث بجزئية بسيطة في حلقتنا السابقة عن هذه الأنوار. زدنا من علمكم دكتور، بارك الله فيكم.
1: بداية، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم البركات على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين المباركين، ورضي الله عن أصحابه المتقين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الإسلام، الحمد لله الذي جعل فينا هذا الكتاب المبين العظيم القرآن الكريم الذي به يهتدي المؤمن، لقوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحقيقة، سورة الشعراء من سور القرآن الكريم العظيمة، وهي في عدد آياتها تقريبا يعني تأتي السورة الثانية في القرآن الكريم بعدد الآيات، وإن كانت آياتها قصيرة ولكن عدد آياتها 227 آية بعد سورة البقرة تأتي سورة الشعراء. هذه السورة جاءت بعد سورة الفرقان، وكانت بدايتها الحقيقة تبين ألم الدعوة وألم الرسالة الذي يحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه. ولما أتكلم هون الألم يعني الحرقة والحرص على إيصال الرسالة وإيصال الدعوة. وسورة الفرقان اختتمت كما تعلمون بصفات أو بسمات عباد الرحمن، وهذا يعني يساوي نموذج مكتمل للإيمان. كيف يكون عباد الرحمن؟ ما هي سماتهم؟ ما هي أبرز أعمالهم؟ كيف يقبلون على الله؟ هذا يساوي نموذج مكتمل للإيمان. فماذا يحدث حين يعرض هذا النموذج على واقع يرفضه؟ ماذا يحدث لو هذا المؤمن فعلا بدأ بكل هذه الكمالات الإنسانية وبكل هذه الكمالات الخلقية يطرح نفسه أو يفرض نفسه على واقع، لكن هذا الواقع الحقيقة يجد صداما مع هذه الشخصية، لأن الواقع لا يتعامل بشكل منسجم مع الأخلاق والإيمان، بل يرفضه، خصوصا إذا كان الواقع كحال أهل مكة حين الدعوة وحين ما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنهاية الفرقان هي ثمرة الإيمان، وبداية الشعراء تساوي ألم الدعوة أو حرص هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أحكي حرص النبي عليه الصلاة

0: والسلام أيضا هذا تعبير قرآني في قوله سبحانه وتعالى حريص عليكم وحرص، والحرص دائما يكون مع حرقة وألم، كحرص الأب على أبنائه، كحرص الأم على أبنائها. هذا الحرص يأتي مع الحذر، يأتي مع التنبيه، يأتي مع التحذير، دائما يأتي الحرص عادة مع المحبة. يمتزج الحذر والتحذير والخوف والحزن، هذا كله بيمتزج في وعاء يسمى وعاء المحبة، لأنه هذا كله دافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الخير للناس، يحب الهداية للناس. فلذلك نجد قول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين الحقيقة توضح كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب قومه ويحب أهله ويحب أمته ويحب ربه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعبير القرآني الحقيقة يبين كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على إيصال هذه الرسالة. فامتزجت نهاية الفرقان ببداية الشعراء بسمات المؤمن ونموذج الإيمان المكتمل مع هذا الحرص على تبليغ الرسالة، فأصبحت الصورة الآن مكتملة. وأيضا أنا هيك يعني تأمل خاص عندما أجد اسم سورة الفرقان ثم بعدها يأتي الشعراء، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لأهل مكة وللعرب ولكل الناس الفرقان بين الشعر والقرآن. يعني الفرقان هو ما يفرق به الحق والباطل، ما يفرق به بين شيئين حق وباطل. فكأن الله سبحانه وتعالى جعل الفرقان وبعدها سورة الشعراء، لأنهم كانوا يقولوا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، وكانوا يحكوا عن القرآن شعر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم الفرق، فكان الفرقان بعد ذلك جاءت سورة الشعراء حتى يظهر الفرق بين القرآن الكريم الذي هو منزل من عند الله رب العالمين اللي هو الوحي، وبين الشعراء اللي هو الشعر اللي هو هذه كلمات إنسانية قد تخلو من المعاني وقد تخلو من الروح وقد تخلو من الهداية.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. وأنت قد عرجت على موضوع الشعر والشعراء، عندما نرى أن هذه السورة وهي من السور المئين، وأنت ذكرت أن آياتها تأتي بعد سورة البقرة، قد بدأت هذه السورة بأحرف ثلاث وهي سورة مكية، وهي من السور التي عرفت الإنسان بالعقيدة الصحيحة، من أنا، ماذا أكون، من أين أنا وإلى أين، عرفتهم بالنظر إلى الكون العظيم، إلى إبداع الخالق والمعجزات الكونية فيه، لتأتي الخواتيم بقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه الآيات يا دكتور نود ربطها باسم السورة، سبب التسمية بالشعراء، ما العلاقة بين هذه الآيات الجليلة وبين اسم السورة؟ تفضل.
0: نعم، الحقيقة دائما اسم السورة كأنه هو عنوان رئيسي لموضوعها.
1: نعم.
0: وكما أشرت قبل قليل أن سورة الشعراء هي سورة تبين الميزان الحقيقي بين تمييز الحق من الباطل، خصوصا الشعر من القرآن، تميز بين الوحي الذي هو منزل من الله سبحانه وتعالى كما بينت في الآية الكريمة نزل به الروح الأمين، أو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه السورة تبين أن هذا القرآن منزل من عند الله رب العالمين. أما الشعر فهو يعني قد يكون إيحاء من الشياطين، لذلك هل أدلكم على من تنزل الشياطين، هل أنبئكم عفوا على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. إذن هون قال عن القرآن نزل به الروح الأمين، وقال عن الشعر تنزل به الشياطين. إذن فرق كبير بين ما ينزل به الملك الأمين سيدنا جبريل عليه السلام وبين ما ينزل

0: على الشعراء من إيحاءات الشياطين. طبعا أكيد أنه ليس كل شعر يكون من الشيطان، ولكن أغلب إذا مش 99.9% يعني من الشعر تتنزل به الشياطين وتوحي به الشياطين، وهون قد يكون الشياطين شياطين إنس أو شياطين جن، فيعني تكون نسبة عالية من هذا الشعر من الشياطين. ففرق كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول فرق كبير بين ما ينزل به الوحي الأمين الروح وما تنزل به الشياطين. ولما عبر عن سيدنا جبريل باسم الروح يعني أن هذا القرآن نابض بالحياة، يحيي القلوب التي غفلت عن ذكر ربها، يحيي القلوب التي غفلت عن الهداية فيذكرها. أما الشعراء قد تكون يعني بمثابة تخدير، إماتة للقلب، قد تكون إماتة للمشاعر، شعر قد يكون تلفيق، قد يكون مبالغة في غير وجه، في غير وجه الحق. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحب الشعر ولا ينبغي لي، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحب الشعر، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما جاءت السورة باسم الشعراء لتبين هذه السورة من هم الشعراء ومن هم الأنبياء، فنجد أن السورة تذكر قصص الأنبياء ثم في آخرها تبين الشعراء. فتقول الفرق الكبير بين من هم الشعراء ومن هم الأنبياء، فنجد أن الأنبياء في السورة من أول السورة إلى آخرها أنبياء، رجال يحملون الدعوة، يحملون هم الرسالة، حريصون على أممهم، يبلغون الدعوة بصدق، يبلغون الدعوة بحب، يبلغون الدعوة بأمانة. بل أننا نجد تضحيات من هؤلاء الأنبياء بأموالهم، بأبنائهم، بأنفسهم، نجد أنهم يواجهون بالتكذيب، بالاعتراض، نجد يعني رجال الحقيقة أنبياء. أما الشعراء يقولون كلاما ليس حقيقيا، أما الأنبياء جاءوا فأصلحوا، جاءوا فأثمرت كلماتهم، أثمرت فعالهم، دونت أسماؤهم، سجلت. قد يكون كلام الشعراء على عكس ما يقولون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حتى بعض الناس اليوم ممكن يقول لك طب يا أخي ما هي سيدنا حسان ابن ثابت كان شاعر، وسيدنا حسان ابن ثابت يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقول الشعر، فأقول له سيدنا حسان ابن ثابت له ميزة، إنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أهجهم يا حسان ومعك روح القدس. هو سيدنا جبريل. ولذلك أنا حدث الاستثناء في سورة، أيضا في سورة الشعراء لما قال سبحانه وتعالى ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وشرط كمان مش بس أنه الشاعر لازم يكون مؤمن ويعمل الصالحات، من شروط الشاعر الصالح قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، ومش بس هيك قال وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذا الاستثناء يعني يحتاج تأمل الحقيقة حتى نميز الشاعر الصالح من غيره. حتى يكون الشاعر صالح لابد أن يذكر الله كثيرا، وأن يكون شعره لانتصار الحق لا لتزيين الباطل، لا لمدح الظالمين، لا لتخدير الناس والكذب عليهم وكلام الزور والبهتان. الأصل بالشعر أن يقول كلمة الحق. فهنا يأتي الشعر في عند العرب كان يساوي قوة التأثير، ولكن الوحي كان مصدر الحق، وأن الصراع لم يكن صراع أفكار فقط بل كان صراع مصادر التأثير. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة بسورة الشعراء كما سمى سورة المنافقون، لأنه يريد أن يبين فئة ضالة من الناس في ذلك الوقت، ويبين الفرق بين الشعراء والأنبياء.
1: نعم. وحتى نوضح الصورة دكتور محمد، أنت هنا تتحدث عن فئة معينة من هؤلاء الشعراء، وأنت ذكرت استثناء للشاعر حسان بن ثابت. نعم. ماذا عن شعر الأوطان؟ ماذا عن الشعراء الذين لهم أثر في الحماسة، في حب الأوطان، في حب البلاد، وكان لهم أثر في الحماسة القلبية وفي العاطفة القلبية؟

0: الشعبية في حب الأوطان؟
1: أكيد هناك استثناء من الشعراء، ولكن أغلب الشعراء وغالبية الشعراء كما بينت الآيات القرآنية وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم في ضلال، ولكن الشعراء الذين ينتصرون للحق كما قلت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فإذا الشاعر حتى يكون على حق هذا الاستثناء لابد أن يكون منتصرا للحق، أن يكون مؤمنا، أن يكون صالحا، أن يكون صادقا. الشاعر الكذاب هذا ليس بصالح، يعني الذي يمتدح إنسانا بما ليس فيه فهذا ليس شاعرا صالحا، الذي يقول الكذب ويلفق هذا ليس شاعرا صالحا، الذي يخدر الناس وعواطف الناس هذا ليس شاعرا صالحا، لكن الذي يزرع في قلوب الناس محبة سيدنا النبي مثلا عليه الصلاة والسلام فيقول شعرا بمحبة رسول الله هذا شاعر صالح، لأن محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الله. أيضا الذي يقول شعرا في حب الأوطان والدفاع عن الأوطان والحماسة التي تجعل الناس يحافظون على حب الأوطان، فحب الأوطان من الدين. أيضا هذا من الذين يعني أي شيء أي شعر يرتبط بذكر الله فهذا من الذين ذكروا الله كثيرا. أما أي شعر يلهي عن ذكر الله كالشعراء الذين يصفون المرأة ويتغنون بجمالها، كالشعراء الذين يقولون كلمات لا طائل من ورائها، واليوم أنا بتكلم عن مثلا الغناء، ما الغناء أغلب شعر، هذه كلمات لا طائل من ورائها. أيضا هناك بعض الكلمات قد توقع عداوة بين الناس، أيضا هناك كلمات قد تهجو أقواما، لأنه في شعر وفي منه والشعر أنواع كما تعلمين، يعني في منه الثناء وفي منه الهجاء وفي منه يعني كثير. ولذلك الآية كانت واضحة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وهي أهم نقطة في الشعر، أن يكون شعره في ذكر الله كثيرا أو ما يوالي ذكر الله. ومما يوالي ذكر الله كما تفضلت حب الأوطان وزرع الحب حب الأوطان في قلوب الناس والحماسة للدفاع عن الأوطان، هذا ما مما يوالي ذكر الله، لأنه حب الوطن من حب من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مكة إنك لأحب بقاع الله إلي ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فحب الوطن وحب البلد والانتماء إلى البلد والحرص عليها والدفاع عنها والدفاع عن أراضيها هذا من الدين. فإذا قيل الشعر في هذا فهو يعتبر من ذكر الله.
0: نعم بارك الله فيكم دكتور محمد. هذه السورة وكما وضحت لنا ووضحت سبب تسميتها بالشعراء، الإمام مالك رحمه الله أطلق عليها اسم السورة الجامعة، ولعل المقصود بها كما بينه العلماء هو أنها جمعت جملة من قصص الأنبياء وبينت وفسرت فيها الكثير من الأحداث. لم تنزل قبلها سورة مكية جمعت وتحدثت عن الأنبياء كما هو في هذه السورة. نود البيان لصفات أخرى لهذه السورة الجليلة، وهنا أستشهد بمقولة للعالم فاضل السامي الرائي وهو من علماء اللغة، يقول ما من سورة بدأت بالطاء كان فيها من حروفها المقطعة حرف الطاء إلا وذكرت فيها قصة سيدنا موسى. هذه من ألطاف وأنوار الآيات، زدنا من علمكم بارك الله فيكم.
1: نعم سورة الحقيقة هذه التسمية لسورة الشعراء بأنها السورة الجامعة الحقيقة تسمية موفقة.
0: نعم
1: لأن هذه السورة تحمل تاريخ كامل للصراع بين الحق والباطل، وهذا التاريخ يعني لا يقص علينا على أنه ماضي فقط، بل يقص على أنه نماذج متكررة لنفس المعادلة، هي نماذج سننية في هذا الوجود، دعوة ثم تكذيب ثم عاقبة. وسبحان الله دائما أتأمل في هذه الأمم التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا، وهي ما يقارب 11 أمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة تقريبا. هذه الأمم التي ذكرت سواء في هذه السورة أو في القرآن الكريم، لما نجد ذنوبهم أو نجد ما وقعوا فيه من الأخطاء والآثام وما وقعوا فيه من الجرائم الكبرى، نجدها اليوم تتكرر، هذه جرائم تتكرر. فلو مثلا نظرنا إلى قوم سيدنا شعيب، لو نظرنا إلى قوم سيدنا صالح الإفساد في الأرض، وقوم سيدنا شعيب بخس الناس أشياءهم وعدم الوزن الصحيح، لو نظرنا في قوم سيدنا لوط، لو نظرنا في قوم سيدنا نوح، لو نظرنا في قوم سيدنا موسى وما عاناه سيدنا موسى مع قومه، ولو نظرنا بفرعون والسحرة، ولو نظرنا بقوم سيدنا هود، سنجد أن هذه الذنوب وهذه الآثام التي ارتكبها هؤلاء الأقوام تتكرر على مدار التاريخ، لكن بأشكال مختلفة، ولكن هي هي، حتى وإن كانت الأشكال مختلفة، ولكن الأساس في الذنب هو هو. ولذلك فالسورة تركز على السنن لا تركز على الأحداث، وتكشف أن التاريخ ليس ماضيا بل قانونا مستمرا أو سنة مستمرة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تفعلوا ما فعله قوم عاد، ولا تفعلوا ما فعله قوم لوط، ولا تفعلوا ما فعله قوم شعيب، لأنكم إن فعلتم سيقع فيكم ما وقع فيهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة فصلت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهذه السورة لم تأتي فقط لتقص علينا قصة ماضية لنسمع القصة فقط ويعني كأنها قصة ما قبل النوم، لا، هذه قصة توقظ القلب. هذه القصص، هذا التاريخ اللي هي السورة الجامعة التي جمعت لنا التاريخ كامل، جميل، بين الحق والباطل، كأنها السورة تحدثنا منذ البداية الخليقة إلى نهاية الخلق. سيبقى هذا الصراع مستمر بين الحق والباطل، دعوة إلى الحق، تكذيب للحق، ثم تكون عاقبة للمكذبين. وهكذا كان الله سبحانه وتعالى في كل آية وبعد ختام كل قصة يقول إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لآية، يعني إشارة. فركز أن هذه آية مستمرة في الوجود، فلا تغفل عنها ولا تغفل عن هذه السورة. بالنسبة لحرف الطاء والإشارة اللطيفية التي تفضلت فيها، أنه ما ذكر هذا الحرف من الحروف المقطعة في بدايات السورة إلا وذكر معه سيدنا موسى، كما تعلمين أن سيدنا موسى هو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم، وبعضهم أشار إنه حرف الطاء يشير إلى جبل الطور، بعضهم هكذا أشار. وقلنا سابقا أن هذه الحروف التي تبتدئ فيها السور القرآنية كطا سين ميم في سورة الشعراء هكذا ابتدأت، لها معاني قد نحن لا نعقلها الآن، قد تتبين في المستقبل، أو قد يكون قد تكون هذه الحروف للفت انتباه العرب ولفت انتباه السامعين، وقد تكون هذه الحروف سر ادخره الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المبين، لا يطلع عليه أحدا من عباده إلا من شاء. فهذه شيء يعني ملاحظة جميلة جدا لطيفة، أن حرف الطاء بعده تذكر قصة سيدنا موسى، لكن سيدنا موسى أيضا ذكر في تقريبا سور كثيرة غير هذه. يعني لو لم يذكر سيدنا موسى إلا في السور التي يذكر فيها حرف الطاء لقلنا أن هناك ربط، ولكن سيدنا موسى عليه السلام ذكر في سور كثيرة جدا كانت لا تبتدئ بحرف الطاء، لكنها يعني قد تكون ملاحظة، وقد يكون حرف الطاء يشير إلى جبل الطور. ولكن العجيب الذي يلفت الانتباه الحقيقة في سورة الشعراء أن سيدنا موسى ذكر في هذه السورة قبل سيدنا نوح، علما أن سيدنا نوح قبله في التاريخ، ذكر قبل سيدنا إبراهيم، علما أن سيدنا إبراهيم قبل سيدنا موسى.
0: نعم، ليس في ترتيب. نعم،
1: لو سألنا السؤال لماذا كان سيدنا موسى هو أول نبي يذكر في هذه السورة المباركة قبل الأنبياء الذين سبقوه في التاريخ، قد يكون هذا سؤال وجيه ويلفت الانتباه الحقيقة، لأنه كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين إنه سيدنا موسى الكليم الكريم عند الله سبحانه وتعالى الذي كلمه الله تكليمه جاء بالفرقان. سيدنا موسى كما قال الله سبحانه وتعالى عنه في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى الكتاب، حتى يعني أنا في سورة الأنبياء أريد أن أستحضر الآية، ذكرا وفرقان، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى سيدنا موسى الفرقان. فهذه يعني فيها لفتة الأصل أن ننتبه إليها، وخصوصا لما قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة بذكري إن الساعة آتية

0: أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم الآية قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. إذن سيدنا موسى أوتي الفرقان وكان ذكره في سورة الشعراء مباشرة بعد سورة الفرقان.
1: نعم
0: مباشرة. نعم
1: بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. دكتور محمد، المتأمل لهذه الآيات أيضا يجد فيها وقفات تأملية كثيرة تنير الفكر والعقل، مثل التكرار. وأنت استشهدت قبل قليل بأنه في ختام كل قصة نبي تأتي الآية الكريمة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه التكرارات الموجودة في هذه السورة، ما هي الوقفات التأملية لها وماذا تزدنا من علمكم بارك الله فيكم؟
0: الحقيقة التكرار دائما في القرآن الكريم يلفت الانتباه.
1: نعم.
0: يلفت الانتباه بطريقة يجعل الإنسان يتوقف ليتأمل، وكأن الله سبحانه وتعالى يضيء له ضوءا أحمرا أنه هذا التكرار ليس عبثيا، كمثلا في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. في سورة الشعراء امتازت أيضا هذه السورة بتكرار قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذا التكرار قد يكون لعدة أسباب، لأنه أول شيء لفت الانتباه لما فيه من مضمون، ثاني شيء لتثبيت المعلومة حتى تثبت المعلومة. الإنسان أحيانا لما بده يحفظ شيء ويثبت المعلومة في عقله وفي ذهنه وفي روحه وفي قلبه يكرره مرة وثنتين وثلاث وأربعة وعشرة، هذا التكرار يثبت المعلومة حتى يتشربه العقل والقلب. فهذا التكرار في السورة لفت الانتباه أولا لأهمية ما يقال في هذه الآية، ثانيا لتثبيت القلب بهذه المعلومة، وثالثا ليس لأن الإنسان ينسى بل لأنه لا يريد أن يتذكر.
1: نعم.
0: الإنسان لا ينسى أحيانا في أمور كثيرة لا ينساها، ولكنه هو لا يريد أن يتذكرها، خصوصا إذا كانت الأمور تعارض وتخالف هواه. فلو طالعنا القصص القرآني في سورة الشعراء سنجد أن هذه السورة تغوص في أعماق النفس وتوقظ يعني الروح والضمير، والإنسان لما يرتكب المعصية يغيب ضميره يغيب روحه يغيب نفسه ويتجاهل الآيات والذكر ويتجاهل التحذير ويتجاهل العاقبة من الخطأ، فيحاول أن لا يتذكر، يحاول أن ينسى ويتغافل، حتى إذا سئل أو إذا يعني حوسب يقول نسيت. فتأتيه هذه الآية قارعة لهذا التجاهل، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأنا لفت انتباهي الحقيقة في هذه السورة الاسمين الكريمين الجليلين لله رب العالمين، العزيز اجتمع مع اسم الرحيم.
1: نعم.
0: علما أن اسم الله العزيز دائما يجتمع، يعني غالبا 17 مرة في القرآن الكريم اجتمع مع اسم الحكيم.
1: نعم.
0: ولكن في هذه السورة مع اسم الرحيم، العزيز الغالب الذي لا يغلب، القهار الذي لا يصل إليه أحد، العزيز الممتنع، يعني لما يقال عزيز يعني ممتنع، لا يستطيع أحد أن يصل إليه أن يهزمه، لا يستطيع أحد أن يحيط به، هذا العزيز. لكن بعد ذلك يقول الرحيم، الرحيم هو غالب ولكنه رحيم، هو ممتنع ولكنه سبحانه وتعالى رحيم. فلذلك يذكر فيقول إن في ذلك الآية، انتبهوا إن في ذلك الآية، الآية يعني إشارة، علامة، علامة في قلبك، علامة في روحك، علامة في سمعك وفي بصرك. انتبه لما يأتيك الشيطان ويزين لك المعصية، انتبهوا، انتبه الإنسان كفرد أو الأمة كمجتمع. القرآن الكريم ينبهها لا تتجاهل لا تتغافل، وهذه الآيات تتلى عليكم، أين تذهبون؟ أين أتبنون بكل ريع آية تعبثون كما قال لقومه عاد؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ فهذه وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فلما نرى اليوم مثلا هذه الحروب الطاحنة

0: في الأرض، وهذا الدمار الذي يعني لا يشبهه دمار، ولم يسبق البشرية دمار كهذا الدمار، وأسلحة دمار شامل وقنابل نووية وصواريخ وطيارات. تأتي هذه الآية قارعة لأسماعهم الذين هم يريدون تجاهلها. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله. لذلك لما يقول إن في ذلك لآية، يعني انتبهوا اصحوا، ليه بتتجاهلوا الحقيقة أن الحياة منقضية منتهية؟ لماذا تتجاهلون أنكم ستموتون ثم بعد الموت ستبعثون؟ لماذا تتجاهلون أنكم ستموتون وأن هذه الدنيا ليست باقية وأنها فانية؟ لماذا تتجاهلون؟ لماذا تريدون أن تصنعوا الخلد في دار الفناء وهذه ليست دار بقاء؟ لماذا تريدون أن لماذا يريد الناس أن يقيموا حياتهم في الممر؟ هذه الدنيا ممر والآخرة هي دار المقر. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لماذا تتجاهلون هذه الحقيقة؟ فهذا التكرار يأتي للوعظ، للوعظ لتنبيه الغافلين، لإيقاظ القلوب، لإحياء النفوس، حتى لا نتجاهل. الإنسان أكثر حقيقة يعني صارحة وصريحة وصادمة أنك ستموت، لكنه بيتجاهلها. ومش بس انك بس يعني مش الحقيقه بس بتقول لك انك بدك تموت ايها الانسان، الحقيقه تقول لك انك ستموت وفي اي وقت. يعني انت لا تعرف متى ستموت، لعلك بعد دقيقه، لعل بعد ثانيه، لعلك تسحب الشهيق نفسك شهيقا لا تعيده زفيرا. انت لا تعرف متى ستلقى ربك، ستموت، هذه حقيقه لا يمكن احد ان ينكرها، ولكنه يتجاهلها، يتجاهلها. ولما يسرق بيسرق كانه يريد ان يخلد، لما يبطش بيبطش جبار كأنه هو هو هو الوحيد اللي عايش على وجه الأرض، ولما يتكلم بيتكلم بأمل طويل أنه أنا بدي أبني وبدي أعمر وبدي أثمر، وهو لا يدري. وكم من فتى يبيت ضاحكا وأنساجه وأكفانه تنسج، نعم أكفانه تنسج بالغيب وهو لا يدري. وكم من صحيح مات بغير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فهذه الحقيقة الصادمة التي يتجاهلها الإنسان. تأتي سورة الشعراء تقول له وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. من رحمته أنه أنزل هذا القرآن، من رحمته أنه أنزل هذه الآيات تتلى علينا. لولا هذه الآيات فوق، يعني مع وجود هذه الآيات في حياتنا، ووجود هذه الآيات تتلى على مسامعنا، ووجود هذه الآيات في قلوبنا وفي ذاكرتنا، ومع ذلك نجد أنفسنا نتجاهل هذه الحقيقة. فما بالك لو كان هذا القرآن الكريم مش موجود أصلا، كان مش بس ما تجاهلناها، كان بنينا باطلا وعشنا بداخله. لكن هذا القرآن الكريم جاء فهدم الباطل، وتركنا أمام الحقيقة كما هي، كما يقال اليوم الحقيقة عارية تماما كما هي صادمة. ويبين لنا أن هذه الدنيا لا تدوم على حال. ها هم الأنبياء خير خلق الله، أين هم الآن؟ ها هو فرعون، ولذلك بدأت هذه السورة بقصة فرعون. ها هو فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أين هو الآن؟ أين جنده؟ أين قصره؟ أين بيوته؟ أين أمواله؟ أين زينته؟ أين بطشه؟ أين الذين حكموا الأرض وعمروها أكثر مما عمرناها؟ أين هم الآن؟ أين الأباطرة؟ أين الأكاثرة؟ أين الأقاصرة؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ لا أحد يبقى إلا الله. لذلك إن في ذلك لآية، هذا التكرار جاء لهذا الإيقاظ. إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بكم يا دكتور. باستطراد بسيط نجد أن نهايات كل كلمة بالسورة يا دكتور إما انتهت بحرف النون أو حرف الميم. هذه النهايات نجدها موجودة بسورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. هل هنالك ربط بالموضوع؟ هل هنالك وقفات تأملية مع هاتين السورتين؟ يعني والقرآن يفسر بعضه بالقرآن؟
0: أكيد حرف النون هو حرف الاكتمال،
1: يقال أنه أكثر حرف كرر في القرآن الكريم.
0: نعم، لأن حرف النون هو حرف الاكتمال وكمال الخلق، لقوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
1: فيكون.
0: فيكتمل الخلق بحرف النون، نون والقلم وما يسطرون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن هذا الأمر قد انقضى، وأن الأقدار قد كتبت، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر اكتمل والأمر مقضي وانتهى، وانحسم الأمر، انتهى الموضوع.

0: يعني لذلك قالوا العلماء قالوا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق وقضى انتهى الأمر ورفعت الأقلام وجفت الصحف ونحن الآن نعيش ما قد كتبه الله سبحانه وتعالى. طبعا ما كتبه الله سبحانه وتعالى يعني ما بدنا ندخل في مسألة أنه القدر والاختيار، لكن نعم. احنا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفعت الأقلام وجفت الصحف والأمر قد انتهى واكتمل، يعني خلص انتهى، يعني ما في إنسان بيقدر يغير شيء، انتهى الموضوع، لن تغير شيئا فيما قد كتبه الله وقدره الله. أنا مرة سألت سؤال وأطرحه الآن على مسامع المستمعين الكرام، أقول لو أن الله سبحانه وتعالى منحك القدرة الإلهية، يعني أعطاك قدرة أنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء وأنت على كل شيء قدير، قال لك افعل ما تشاء، أنت معك هذه القدرة المطلقة، ماذا ستصنع؟ فبدأت الإجابات تأتيني، واحد قال أنا سأشفي المرضى جميعا، واحد قال أنا سأقتل كل الظالمين، واحد قال سأغير، واحد قال بدأوا يقولوا هكذا. فقلت لهم هذه القدرة التي قلت أنها لو منحت لك الآن هي ذاتها القدرة موجودة مع الله، ولم يفعل بها ما ستفعله أنت، أأنت أعلم أم الله؟
1: لا إله إلا الله. نعم.
0: فسكت. قلت له أأنت أحرص على الخلق من الله؟ فسكت. قلت أتريد أن تعلم الله ماذا يفعل بهذه القدرة؟ هذه القدرة التي منحت لك الآن على الفرض هي الآن مع الله، ولكنه لم يفعل بها إلا ما تراه الآن في هذا الوجود، إذن أنت لا تستطيع أن تغير شيئا لأنك لا تعلم، لذلك الله هو العزيز الرحيم. لذلك هذه السورة تبين لك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذا أنت ليس بإمكانك تغيير ما في قلوبهم وما في أنفسهم لأن الأمر قد اكتمل، نون والقلم وما يسطرون، انتهى الموضوع. أنت لا تستطيع أن إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر، لن تغيرهم لأن الأمر قد اكتمل وكلمة الله سبقت فيهم، لكن عليك البلاغ. سنجد أن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب ليه تنذرهم إذا هم لا يؤمنون؟ فهو الآية كيف شوف الآية صياغتها قال سواء عليهم، ما قالش سواء عليك، قال سواء عليهم، يعني هم أنذروا أم لم ينذروا لا يؤمنون، أما أنت وجب عليك أن تنذرهم لأنه أنت لما تنذرهم ستأخذ أجرك وسيعطيك ربك سبحانه وتعالى أجر الصبر وأجر البلاغ وأجر الدعوة والعلم. أنت أبلغ بس هم لن يؤمنوا، سواء عليهم، عليهم مش سواء عليك، سواء عليهم، هم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ولكن إن عليك إلا البلاغ. هلا النتائج مش علينا، علشان هيك هاي السورة تحكي لك نون، هذا حرف النون يعني لفتة طيبة جدا بارك الله فيك. نعم. هذا حرف النون بيحكي لنا رب العالمين، هاي الأنبياء سيدنا نوح 1050 عاما، سيدنا إبراهيم أبوه لا زال يكرر الدعوة على أبوه ولكن لا استجابة. طب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول الأمر قد اكتمل وكلمتي قد سبقت ورفعت الأقلام وجفت الصحف، ولكن هذا لا يعفيك من مسؤولية الإبلاغ. لا يعفيك من مسؤولية إيصال الرسالة، لا يعفيك من مسؤولية أن تبلغ الناس وأن تنذرهم وأن تحذرهم، والنتائج عند الله. إحنا علينا نحط البذرة في الأرض والله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت الثمر. إن شاء سبحانه وتعالى أثمر وإن شاء جعل الأرض يعني لا تنبت. نعم. كما قال ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالأمر كله بيد الله، إحنا علينا نأخذ بالأسباب ولكن النتائج بيد الحق رب سبحانه الأسباب. وتعالى.
1: نعم. بارك الله فيكم يا دكتور، وما زال الحديث في بداياته لهذه السورة الجليلة، لكن وقت البرنامج انتهى. بهذه التأملات والأنوار لبدايات هذه السورة الجليلة نختم لقاءنا لهذا اليوم، وفي هذا الختام نشكر فضيلة الدكتور محمد سعيد نصر أستاذ التفسير وعلوم القرآن. جزيتم يا دكتور خير الجزاء، نفع الله بكم وزادكم من علمه ومن فضله.
0: بارك الله فيكم، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذو اللطائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد النفيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد النفيس.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين الغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
12: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
13: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بجنن.

0: شهي.
1: ولا المحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواعها، بتروح حلقه اليوم بدون ما نطبخ اشي.
2: كرم زمزم، تشكيله واسعه من المنتجات الغذائيه.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بيفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك.
3: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
2: يبارك فيك الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله.
0: السلام عليكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم اجعل القليل الطيب في يدي كثيرا، وبارك لي فيه، واجعل الكثير الخبيث في عيني قليلا، وزهدني فيه. اللهم أرضني بما رزقتني، وأقنعني بما أرضيتني، وأشبعني بما سقيتني، وأطعمني من طيبات رزقك. سبحانك، سبحانك خلقت خلقك وقسمت لهم أرزاقهم بحكمة وقدر وحساب، وأنت أنت الحكم العدل، ورفعت بعضنا فوق بعض درجات في الرزق لتبلونا فيما آتيتنا، فبارك لي فيما أعطيتني، وبارك لأخي فيما أعطيته، ولا تجعل ما في يدي فتنة لغيري، ولا ما في يد غيري فتنة لي يا رب العالمين. اللهم أضئ قلبي بالنور والرضا، ونفسي بحلاوة الإيمان، وعيني بالعفة والقناعة. اللهم لا تجعلني ممن يمدون أعينهم إلى ما متعت به بعض خلقك، ولا ممن يستحلون محارمك ولا يبالون. اللهم اجعل طعامي حلالا، وشرابي حلالا، وثيابي حلالا، وعملي حلالا، ورزقي حلالا. اللهم إني أعوذ بك أن أحسد الناس على ما رزقتهم، أو أحسد على ما رزقتني، وأعوذ بك من ذل الطمع وهوى النفس المتبع. إنك سبحانك طيب لا تحب إلا الطيب يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
2: بس والله انا

0: 10 يعني في فكير تقدر تزرع 250 شو الشرط انك تاخذ الورقه؟ مش بدك تبيعها تاخذ 20 كيلو؟ خلص تشتري من 40 كيلو دينار 40 كيلو تدفع 20 محمد شو ما
1: هو راح يشكي ولا راح
0: يصنع لنا محمد وزنه 20 كيلو شو ماله؟ نحن يا شباب معودين
1: هون لان ثلاثة أربعة
0: أنت عارف كبير شو ماشي سوق يعني يمكن 60 70 كيلو عشان يصنع مع 30 كيلو
1: مصر
0: ما في لحمة كبيرة هرجة ما في شيء يعني هاي 70 في لحمة تستوي جزء ضرب رابع سنتي مش خمسة
1: بس الواحد المناظر
0: ما في
1: كيف شاء الله بنلاقي تربية البلد والمسلمين
0: ملان هو أجيب لك 20 سنة خلاص وضع شوف
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: وأصلح بالهم. وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم وأصلح بالهم. أنا اليوم راح أتكلم بصراحة عن بر الوالدين. يا الله، ما أعظم بر الوالدين. وأسأل الله عز وجل في بداية هذه الحلقة كل إنسان عنده والدين أنه يرزقهم برهم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أنه يرزقنا كلنا بر أبائنا وبر أمهاتنا وبر أبنائنا إلنا، واللي كان أبوه وأمه ميتة أسأل الله عز وجل لهم الرحمة يا رب العالمين. ربنا بقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما قرن ربنا هاي العبادة بشيء إلا ببر الوالدين. أنتوا عارفين ليش؟ لأنه سيدنا النبي بقول لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني مستحيل تقدر تعطي أبوك وأمك حقهم إلا أنك تشوفهم الآن عبد مملوكين تشتريهم وتعتقهم. أنتوا عارفين قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار، انطبقت عليهم الصخرة، أصبحوا في مصيبة، كيف بده ينفرج عنهم هذا الهم؟ وإنت نفس الشيء، كيف بده ربنا يفرج عنك هذا الهم والغم وتشعر بالسعادة وراحة البال؟ كان من ضمنهم واحد بار بوالديه. بر الوالدين كان سبب لنجاة هذا من الصخرة. وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بقول أفضل بر الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يأتي رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ائذن لي بالجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. يا الله، اذهب ففيهما فجاهد. مين منا الآن جاهد ببر الوالدين؟ أنت كيف علاقتك مع أمك؟ أنت كيف علاقتك مع أبوك؟ أنت فعلا ابن بار ولا ابن عاق؟ رجل يطوف بأمه حول الكعبة وعمر يطلع عليه، ثم يأتي هذا الرجل وقد طاف بأمه حاملا إياها فقال يا أمير المؤمنين هل أديت حقها؟ قال لا ولا بطلقة من طلقاتها. اليوم لو شفنا دار المسنين، لو شفنا دموع الأمهات، لو شفنا الآباء اليوم اللي بقول لك أنا صار لي أسبوع ما شفت ابني، وناس صلها شهر وناس شهرين وناس سنين. بر الوالدين سبب لراحة البال. ما تفكر إنه المصاري اللي معاك ونجاحك وهندستك وطبك هو اللي حيشعرك براحة البال. لا، راحة البال عند رجل الأم ورضا الأب، هذه راحة البال. رجل آخر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يستشير لغزوة من الغزوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدة؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند رجلها، الزمها فإن الجنة عند رجلها. ثم يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني المشاغل كثيرة يا رسول الله، وعندي علاقات دبلوماسية كثيرة يا رسول الله، وأنا الآن معي شهادة دكتوراه يا رسول الله، وعندي أمور كثيرة، إيش أكثر الناس أتقرب لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أبوك. انظر، أكثر ناس بحسن الصحبة الأب والأم. إذا ما كان عندك إلا دينار واحد انفقه على أمك وأبوك، إذا ما كان عندك إلا ابتسامة واحدة أعطيها لأمك أو أبوك، إذا ما كان عندك إلا ساعة فراغ واحدة اقضيها بين أحضان أمك وأبيك. كثير من الناس اليوم بقول لك أنا ما إلي أب ولا إلي أم، لكن بعد الموت في برضو بر الوالدين. مالك بن ربيعة يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء؟ أبرهما بعد وفاتهما، يعني بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. راحت البال ببر الوالدين، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم صلاح الحال وبر الوالدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله.
2: وأصلح بالهم، وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي، المقابلين، شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
4: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعدما بين لهم الألوهية والربوبية وأمرهم أن يعبدوه وأن يتذكروا بقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أراد أن يبين شيئا آخر، وهو أن أمر المعاد أمر محتم، فلا تظنوا أنكم بخلق الله لكم وإمداده لكم بما قدم لكم من مسكرات الكون قد فلتتم منه، ولكنكم ستعودون إليه. إذن منه كان الوجود وإليه يرجع كل موجود. وبين بعد ذلك لماذا إليه مرجعكم جميعا، ليجزي. إذن فالأمر الطبيعي بعد أن يوجد إله رب أمرنا أن نعبده بتكاليفه التي كلفنا بها، فإما أن نستقبل التكاليف بالطاعة وإما أن نرفضها، فمن استقبلها بالطاعة فلا بد أن يكون له جزاء، ومن استقبلها بالمعصية فلا بد أن يكون له جزاء. إذن فمسألة المعاد أمر فطري عقلي طبيعي منطقي. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اللام هنا دلت على أن البحث علته الجزاء، بقى إليه مرجعكم جميعا أنه يبدأ الخلق وبعدين يعيد، ليه؟ ليجزيكم. إذن فالعلة هي الجزاء. طيب ليجزيكم، ها تلك هي العلة. كان المفروض أن يأتي بعد ذلك ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ويجزي الذين كفروا بالشراب الحميم، لكنه لم يأتي النص هكذا، وإنما قال في الأولى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا ما قالش بقى ليجزيهم،

الاصول يقول ايه؟ وليجزي الذين كفروا بشراب ايه كذا كذا كذا كذا، لكنه لم يقل ذلك. ليه؟ لان العله اذا قلت مثلا نحن بنينا هذه المدرسه واستقبلنا الطلاب ليتعلموا وينجحوا، صحيح دي عله وارده، بنيت المدرسه لماذا؟ ليتعلم وينجحوا. ولكن من الذي ينجح؟ الذي يأخذ المدرسة بقوانينها استماعا ومواظبة والتفاتا إلى آخره، والذي لا يأخذها بهذا الوضع يرسب. تبقى هل نحن صنعنا المدرسة لينجح واحد وليرسب آخر؟ لا، احنا أردنا بها ايه؟ لينجح. إنما الرسوب ده أمر طارئ من اختيارك ومن تصرفاتك. ولذلك قال في الأولى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وبعدين ما قالش ليجزي الذين كفروا، قال لك والذين كفروا أمرهم إن لهم إيه؟ إذن ليست ملحظا في الإيه؟ في الإعادة، إنما الملحظ في أن الله جعل الأمل ليهتدي الناس وليطيعوا وليأخذوا نعيم الله في الإيه؟ في الآخرة. لكن اللي اتبع ياخد، واللي ما اتبعش لم تكن العله اننا نجيب نعذب، لا ما عملناش دي عشان نعذب، انما انتوا اللي عملتوا ايه؟ اللي عملتوا مدخلتم نفسكم في الايه؟ في العذاب. هنا بقى ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط. احنا قلنا كلمه القسط دي القاف والسين والطاء تستعمل قسطا وقسطا وقسطا. قسط يعني عدل، قسط جور وظلم، قسط انحراف في الرجلين. إلا أن المستعمل في كلمة قسط هنا العدل، لكن الاسم الفاعل منه قاسط استعملت في الجور. يبقى أدي إيه؟ قسط مستعملة في إيه؟ في العدل، من قسط يقسط يبقى عدل. هات بقى الاسم الفاعل يبقى قاسط. لكن الله يقول في كتابه واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى اذا القاسط هنا مش العادل، امال ماخوذه منين؟ انا ماخوذه من القسط لا من القسط. طب وليه جاب دي كده ولا جابش دي كده؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى من اسمائه القاسط ولا المقسط. طب وايه الفرق بين دي ودي؟ قاسط ومقسط. قاسط إن كانت بمعنى عادل يبقى ابتدأ بالعدل أولا، إنما أقسط كان هناك جور فرفع، تبقى منزلة العدل فيها إيه؟ منزلة العدل فيها واضح. ولذلك سمى الله نفسه إيه؟ المقسط. مش بدأ كده بإنه هو يعمل عدل، لا، ده وجد جور فرفعته، وجد جور ولذلك سمى نفسه الإيه؟ المقسط. كلام عنه. القسط اللي هو معانا ده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. القسط ده بالعدل. طيب ممن؟ أمن الله يعني يجزي بالعدل أم يجزيهم بسبب قسطهم وعدلهم؟ يبقى نشوف بقى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط يعني جزاء منه بالعدل، ولا ليجزيهم بسبب عدلهم بقسطهم؟ نقول له ماشي وتمشي وتمشي. ازاي بقى؟ ام قال لك لانهم عدلوا. عدلوا في ايه؟ مش قلنا في القرآن الحكيم انه حاكم فيصل بين قضايا العقائد وقضايا الاختيار في الافعال وقضايا الاخلاق؟ فهم خدوا المسألة بدون ظلم لله فلم يشركوا به أحدا. إن الشرك لظلم إيه؟ يبقى عدلوا ولا ما عدلوش في قضية العقيدة؟ يبقى عدلوا. يبقى بقسطهم أي بسبب عدلهم في قضية العقيدة، في أنهم لم إيه؟ لم يشركوا بالله شيئا، لأن الشرك إيه؟ ظلم، وهو ضد مين؟ ضد العدل اللي هو القسط. ولم يظلموا أنفسهم، لأنه يدي لنفسه متعة كده عاجلة وبعدين يدي لها شقاء أبدي طويل. ولم يظلموا الناس، يبقى جزاهم الله على العمل الصالح بسبب إيه؟
بسبب عدلهم وقسطهم في قضية العقل.

يبقى إذن بالقسط دي، بالقسط إن كان من الله يبقى بالعدل، طب وإن كان منهم بسبب قسطهم جزاهم الله بسبب، أي بسبب إيه؟ عدلهم. عدلهم في ماذا؟ في قضية العقيدة والقمة والألوهية، وفي قضية الأفعال، وفي قضية الإيه؟ وفي قضية الأخلاق. طيب هنا بقى لما نقول بالقسط يعني لا بزيادة ولا بنقص. طب إن كان القسط بقى هتعتبره من الله، بلاش السببية دي، بسبب القسط لا، أن الله يجزيهم جزاء على مقتضى الإيه؟ العدل. طب وهل الله سبحانه وتعالى بيدي بلا زيادة ولا نقصان؟ ده كل ما يقول يقول الحسنة بعشر إيه وسبعمائة ضعف ومش عارف إيه. طب الآية دي تدل بالعدل يعني إيه؟ بلا إيه؟ بلا زيادة وبلا إيه؟ نقصان. نقوم نقول له صحيح، حينما شرع إن الحسنة بعشر أمثالها وتزيد إلى ضعف كانت من ضمن التشريع، يبقى لما يدلي يبقى عدل ولا لا؟ يبقى إيه عدل؟ أو أن الجزاء يعطي بلا زيادة ولا نقصان جزاء العدل، ولكن ذلك لم يحدد الفضل. العدل إن لك على قد ما عملت بلا زيادة ولا إيه؟ ولا نقصان، ولكن الآية إن حددت العدل فلم تحدد الفضل. يبقى الفضل ده يمشي زي ما هو إيه؟ إزاي؟ قال لك افرض انك انت استأجرت واحد بمئة جنيه في الشهر، اللي له عندك في اخر الشهر ايه؟ عدلا مئة جنيه، وبعدين جيت انت بتديله قمت اديته المئة جنيه وبعدين طلعت كمان خمسين قلت له خد عشان العيال ومش عارف ايه اعمل ايه، يبقى انت في قوله لك عندي مئة يعني حق وعدل، انما انا ما حددتش الفضل، لي ان اتفضل عليك ولو بألف. الله، يبقى إذن في قوله بالقسط أي بلا زيادة ولا نقصان ذلك في حقهم اللي لهم، لكن ذلك لا يحدد الفضل المتفضل به من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المسألة حصل فيها إشكال بين علماء الكلام في قول الله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال لك يا اخويا بيبقى تيجي له حاجات من غير سعي، طب العشر امثال دي كان سعى لها ايه؟ طيب وايضا الرجل الذي مات نصلي عليه او لا نصلي؟ نصلي، بنعمل له ايه عشان ندعي له بالمغفره؟ اما ان تكون صلاتك عليه دي نافعه له او تكون غير نافعه. ان كانت غير نافعه يبقى التكليف بها عبس، وان كانت نافعه يبقى جابت له حاجة أكتر من الإيه؟ أكتر من سعيه. خلاص كده؟ نقول له بقى أن اللام تفيد الملك، وأن ليس للإنسان يعني حق، فأعطت الحق الآية ولكنها لم تمنع الفضل، فيبقى كل ده يبقى من الإيه؟ من باب الفضل. أو تقول هل أنا صليت على كل ميت؟ ده أنا صليت على المؤمن، والإيمان من مين؟ من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى برضو من سعيه أنه آمن فأنا أصلي فهو يجازى، يبقى برضو من إيه؟ يبقى من إيه؟ من عمله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. كلمة بما كانوا يكفرون، العذاب الأليم جالهم من إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب الكفر. طب الجزاء على الأعمال الصالحة يجي للمقابل بسبب إيه؟ سبب الإيمان والعمل الصالح. تبقى إذن بالقسط دي تعود على قسط الله وهو العدل، ولا على قسطهم هم في أنهم حكموا في الربوبية بالعدل؟ لأن المقابل هو ده حيوديهم شراب من حميم ويعمل لهم بإيه؟ بما كانوا يكفرون، بكفرهم. يبقى لما يديلهم جزاء صالح يبقى بإيه؟ بقسطهم. تبقى دي ترجح إن كلمة بالقسط هنا منهم هم. والذين كفروا لهم شراب من حميم، كلمة حميم دي مأخوذة الحاء والميم واليه والميم، كلها فيها الحرارة والسخونة. شراب من حميم، قال لك هناك الآية ايه؟ وإن يستغيثوا ايه؟ ماء كالمهل. كالمهل يعني عمال ايه؟ بيغلي. بس المهل لما بيكون من مادة غير الماء تبقى درجة الحرارة بتاعته ايه؟ اعلى كتير قوي، تبقى درجة حرارة المية لها درجة، والنحاس

لما يذوب يبقى له ايه درجة، والزيت لما يذوب يبقى له درجة، والذهب لما يموت يبقى له درجة، كل واحد بياخد ايه بياخد درجة. يجي يقول مثلا ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه الى ايه ثم صبوا فوق رأسه الماء الحار، يعني الحر بقى المهل بقى يبقى اكتر من الماء شوية، اكتر من الماء شوية. هنا بقى المادة كلها تفيد الحرارة، حتى كلمة حمام واستحمى فلان استحمى، استحمى فلان ليه؟ أم قال لك لأن لمس المية إذا جت على البدن لها ثلاث صور. الصورة الأولى مسح، الصورة الثانية غسل، الصورة الثالثة استحمام. ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. المسح تبل الشيء بالماء بدون أن يقطر منه شيء، يا دوب المية بلت إيه؟ ما فيش سيولة نزلت نقط، ما فيش. الغسل يبقى فيه ايه سيوله وتنزل كده ميه منه، وايه والاستحمام برضه الاستحمام فيه سيوله وبتنزل. طب ايه الفرق؟ قال لك ان الغسل للتطهير انما الاستحمام للتنظيف، في فرق بين الاثنين. غسل ليه؟ يعني مثلا دخلت احدث فلما تيجي تتوضا يقول لك ايه اغسلوا وجوهكم، يبقى ده غسل ايه التطهير. ولذلك حيكون مقام التراب لما ما يوجدش مية نعمل ايه؟ تبقى مش المسألة تنظيف بقى، ده اسمها ايه تطهير. لكن الاستحمام مش كده، الانسان منا له مسام طبعا معروفة، هذه المسام لها افرازات قد تكون دهنية وبعد ذلك تطرأ عليها اتربة تقوم تسد الايه المسام. لما تسد المسام هي ابعاد مني وأبعاد من تراب طاهر جي على جسمي، أبقى أنا منش نجس لأنها منني. فلما أجي أغتسل يبقى بالزيادة على أن الماء ينصب ولو الأشياء دي فضلت على بدني، لكن لما أجي استحمى بعمل إيه؟ بجيب مية حارة عشان أدوب القذارة اللي عندي دي وأعمل إيه كده تقوم تطلع زي الفتل كده. يبقى إذا في فرق بين هذا، يبقى الغسل للتطهير والاستحمام لمين؟ وده لازم يكون بمية سخنة عشان يدوب ايه فأخذ منه الايه الحمام. اذا كل المادة فيها الحرارة وفيها الايه وفيها السخونة. والذين كفروا لهم شراب من حميم، وكلمة بقى شراب من اسمعنا شراب يعني، طب ما لما يجي على جسمه كده برضو يحرقه بتاع. اما قال لك شوف الشراب بقى الواحد يريد الرية لماذا؟ شوف بقى لما بيريد الري عشان يعمل ايه؟ عشان يرطب جوفه، يقوم يجي ايه زي وان يستغيثوا، ساعه ما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا ويقف عندها كده، ساعه ما تقول بقى لما يستغيثوا ربنا هيغيثهم. اما قال لك شوف بس هيغيثهم بايه؟ بماء كالموز. طب ايه الفايده يعني يستغيثوا يغاثوا؟ قال لك لا، لانه بده يعطي من صدر الايه انبساط النفس بالامل. وإن يستغيثوا يغاثوا، يوم يستشرفوا إن في حاجة إيه؟ يوم يقولوا بس يغاثوا بإيه؟ ولذلك قال هناك إيه؟ تحية بينهم، التحايا بينهم ضرب وجيع. ثم سمع كلمة التحايا إيه؟ فيهم إنه حيحيوه بقى بحاجة كويسة ولا بتاع، ما قال لك تحياتهم إيه؟ ضرب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم. وقلنا أن بما كانوا يكفرون تدل على أن بالقسط، تدل على أنها للإيه للسببية، أي بسبب قسطهم في القضايا العقدية والإثم. هو الذي جعل الشمس ضياء، بقى بعد ما قال أنا خلقت السماء والأرض ومش عارف إيه وبتاع، برضو جاب لنا نعمة وآيات من آيات التي خلقها لنا والتي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لقوام الحياة. فأن الشمس هي اللي بتنضج لنا كل حاجة في الوجود، تدي لكل حاجة الإشعاع بتاعها، تدي كل حاجة النضج، تدي كلها من الشمس. وأيضا فلأن الشمس لما بتيجي زي ما قلنا مبارح بتبخر المية من الملح،
والطلع

المية، المية دي تنزل ماء ايه؟ عذب فرات، نشرب منه ونقيه وتشرب الانعام ونطلع منه الايه؟ منطلع منه الذرة. يبقى اذا الشمس لها ايه؟ قال لك الشمس احنا عارفين انها الام لمجموعة من الكواكب، هذه المجموعة من الكواكب تدور حول الشمس، وقلنا ان دورتها حول الشمس بتمثل الايه؟ السنة. دورة الكوكب حول نفسه تمثل الايه؟ اليوم. فربنا بيقول ايه هنا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لو نظرت الى المعنى السطحي في الشمس والقمر تقولك اهي دي بتنور ودي بتايه؟ بتنور. بس قالك لا، افرق بين الاثنين، دي ضياء ودي نور. ايه الفرق بين الضياء وبين النور؟ قالك الضياء لازم تصحبه الحرارة والدفء، والنور يبقى نور حليم، ولذلك نور القمر يبقى نور، يسموه النور الحليم اللي ما بتعملش منه شمسية ولا بتعمل، لكن الشمس تعمل منها ايه؟ شمسية حرارة. يبقى الضوء هو ايه بقى؟ نور بس فيه ايه؟ وهذا ينشأ من ان يكون الضوء ذاتيا من المضيء، الضوء ذاتي من المضيء. القمر ضوء مش ذاتي، القمر ضوء مكتسب من أشعة الشمس، لما تيجي عليه تعكس يوم يجي ايه؟ زي المرآة تسلط عليها شوية ضوء وبعدين تعكس لك المرآة. يبقى القمر مش مضيء بذاته، انما القمر مضيء بايه؟ بغيره. يبقى اذا الذي يضيء بذاته يبقى الشمس، اللي يضيء بغيره يبقى القمر. جعل الشمس ضياء والقمر ايه؟ نورا. كلمة ضياء دي إما أن تعتبرها جمع وإما أن تعتبرها مفرد، زي صام صياما ضاءه ضياء، زي قام قياما، يبقى مفرد ولا لا؟ على الأول. وإما أن تعتبرها جمع. جمع إيه؟ أنت لما تجمع حوض تجمعه على إيه؟ حيار. تجمع روض تجمعه على إيه؟ رياض. طب ما هو ضوء اجمعه يبقى ضياء. يبقى اذا كلمة ضياء تصلح ان تكون جمعا وتصلح ان تكون ايه؟ مفرد. مجيء اللفظ صالح للجمع وللافراد لابد ان يكون له عند البليغ ملحظ عشان يحتمل المعاني دي كلها. احنا الاول قبل ما نعرف اي حاجة عن ضوء الشمس وقبل ما نحلله كنا بنقوله ضوء ضياء وخلاص ضوء، يبقى ضياء تنفع هناك بمعنى قيام. لكن بعد ان حللنا ضوء الشمس فوجدنا الوان الطيف كلها، الاحمر والاصفر والاخضر ومش عارف ايه، يبقى ضوء من احمر وضوء من ايه؟ من اخضر وضوء من اصفر، يبقى تنفع ضياء ولا لا؟ تبقى ان قلت ضياء جمع ضوء فهذا بتحليل الضوء الى عناصره كلها، وان قلت ضياء بس هي زي قيام وزي صيام نقول له ده في المعنى العام. ولذلك كان القرآن ينزل بما تحتمله العقول المعاصرة التي لا تعرف ايه؟ المعاني العلمية للأشياء. طب افرض المعاني العلمية عرفناها احنا دلوقتي، وكان واحد يجي يقول لك يا اخي ايه ده انت بتقول الشمس ضوء كذا ضوء، ده انت بالمغرب بتشوف الايه؟ بتشوف الضوء ايه شكل؟ احمر، تشوفه ايه؟ احمر. الله، طب ده غيرك مش شايفه احمر. طب اللي الشمس لسه عنده في الظهر بيشوفها حمرة، اذا الحمرة دي مش في ذات الشمس، ده الحمرة دي في الرائي بالنسبة المكان، لان الاشعة الحمراء هي اطول الايه؟ الاشعة. ولما الشمس تميل الى الغروب تبقى في ابعد ايه؟ ابعد نقطة منه، يبقى ما بيجيليش الا الضوء المين والضوء والبقية الاضواء تشع في الكون فلا تصل اليه، انما هي نفسها فيها الاضواء كلها. يبقى اذا كلمة ضياء اما ان تعتبرها جمع ضوء زي صوت وصياط وحوض وحياض وروض ورياض، واما ان تعتبرها ايه؟ مفردة. ودي صالحة للمعنى العام ودي صالحة للمعنى التحليلي المعنى الخاص. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ولذلك هناك ايه؟ سراجا وقمرا ايه؟ منيرا. تبارك الذي ايه؟ جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. السراج ده اللي احنا

نشوفه يعطي ضوء ويعطي ايه؟ ويعطي حرارة. يعطي حرارة يبقى برضو مناسبة ولا مش مناسبة؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. كلمة وقدره تعود بظاهر الأمر إلى القمر. طب لما قال وقدره منازل، وهل الشمس ليست لها منازل؟ ده لها منازل. طب ما قال وقدره، أم قال لك فيه شيء اسمه الجعل، جعل الشمس ضياء وجعل القمر، يبقى الجعل عمل حاجتين اثنين، عمل الشمس ضياء والقمر نور. الجعل ده هو نفسه جعله الله ايه؟ نقدره به الزمن. يبقى صالح لمين؟ يبقى صالح للاثنين، للشمس، لان الشمس لما تيجي تعلموا عدد السنين والحساب، مثلا احنا عايزين مثلا نصوم رمضان يبقى لازم نعرف الشهر، عايزين نحج الحج اشهر معلومات، عايز المرأة تعتد مثلا، الله كل حاجة عايز ايه؟ عايز نعرف هذه. لكن هذه التقديرات كلها بالتقديرات الهلالية. بالتقديرات ليه؟ بالتقديرات الهلالية. قال لك لأن الشمس صحيح تعرف بها اليوم، ولكنك لا تعرف بها الشهر بعلامة واضحة للكل. إنما القمر تستطيع أن تعرف به العلامة للكل. ليه؟ لأن القمر بيبدو إيه؟ صغير أوي كالعرجون الإيه؟ كالعرجون إيه؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شوف العرجون، العرجون اللي هو إيه؟ اللي هو السباطة اللي فيها الإيه؟ شماريخ البلح. لما تجيب إيد المقشة اللي كنا بنكنس بها زمان، اللي هي واصلة بالإيه؟ بالشماريخ دي، وتيجي تشوفها كل ما تقدم إيه؟ تعمل إيه؟ تقفع كده وتضمر، تقفع وإيه؟ وتضمر. فدانا تشبيه من البيئة اللي عايش فيها الإيه؟ اللي عايش فيها الايه؟ العرب. ساعة ما نشوف كده يقول لك ده ايه؟ ده الهلال في اول الشهر. يبقى له علامة مميزة ولا لا؟ يراها الكل ولا لا؟ يبقى تقدير المنازل بالنسبة للشهور فبالقمر، وبالنسبة للسنة ما هو قال ان عدة الشهور عند الله ايه؟ 12 شهرا. تبقى الشهر هو الشهر الهلالي، عشان بنقول شهر رمضان وشهر الحج والى اخره. طب وتقدر اليوم ازاي بقى؟ يبقى لازم الشمس تدخل في الايه؟ في تقدير الايه؟ في تقدير المنازل. يبقى وقدره، ما تقولش للقمر بس ولا للشمس بس، والجعل نفسه معمول عشان ايه؟ نقدر. والجعل مجعوله امران، مجعوله الشمس ومجعوله ايه؟ القمر. قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق. قال لك بالحق، يعني الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وانت لما تيجي تشوف بقى مسار هذه الافلاك ومسار الشمس ومسار القمر تجد فيها خلاف. طب ده يجي الكافر يقول لك القمر هيجي بين الارض وبين الايه؟ وبين الشمس، يحصل ايه؟ كسوف للشمس. والارض تيجي بين القمر ومين؟ وبين الشمس، يحصل خسوف للايه؟ للقمر. وبالضبط بالدقة لها محسوبة. انت حسبتها بدقة الا لانها مصنوعة بدقة؟ ولا الليل سابق النهار؟ تقول ده قضية الفقه عندكم وقضية اثبات الدينيات. لما بتيجي تحسب رمضان، رمضان يدخل عندك بيومه ام بليله؟ يبقى تشوف الليلة من رمضان ولا يبقى الليل هو ايه؟ الاول. الليل هو ايه؟ الاول. تبقى تقول لي ولا الليل سابق النهار؟ طب ده احنا بنقرخ رمضان بايه؟ بالليل. ولا الليل سابق الايه؟ النهار. على ده كلام على الاول. هذه الآية تفيد ان الله اثبت لهم حكما يعتقدونه ونفى حكم يعتقدونه. ازاي؟ قال لك العرب كانت فاهمة ان الليل قبل النهار بدليل ان احنا ايه؟ بنقرخ رمضان بالليل. وما دام بنقرخ رمضان بالليل يبقى الليل هو الايه؟ اللي سابق، والنهار يجي لاحق.

0: قال لك الليل انت حكمت بانه يسبق النهار، وما دام حكمت ان الليل يسبق النهار يبقى في حكم مقابل وهو النهار لا يسبق الليل. مش معناها كده الليل ايه سابق النهار؟ يبقى ايه النهار لا يسبق الليل. يبقى كم قضية عندنا؟ قضيتين. قضية عند العربي ايه مثبتة وهي غير حق، وقضية مثبتة وهي حق. العربي لما قال الليل سابق النهار يبقى معناها القضية المقابلة ايه النهار لا يسبق الليل. فجاء الله للقضية المتفق عليها وتركها. صحيح ايه النهار لا يسبقه زي ما انتم معتقدين تمام، بس الخلاف في ايه؟ في ان الليل ما يسبقش النهار. خلاص كده؟ يبقى اللي انا عايز المثبت عندي وعندكم اتفقنا عليه اهو، احنا عندنا اهو لا الليل سابق النهار، يبقى نفى الله ان يسبق الليل النهار. كان العربي بيعتقد ايه؟ ان الليل سابق النهار. قال له لا يا اخويا الليل مش سابق النهار، يبقى نفاله القضية اللي كان بيثبتها ولا لا؟ طب والقضية اللي كان بينفيها؟ قال له أبقى على نفيها ما تعرضش ليه. والنهار يبقى أنشأ من القضيتين إيه؟ لا الليل يسبق النهار إيه؟ ولا النهار يسبق الليل. مش كده ولا إيه؟ إيه؟ وياي ولا مش وياي؟ بقى يبقى القضية التي نفاها الله الليل لا يسبق النهار، يبقى كان المخاطب يعتقد أن الليل يسبق النهار، والله يريد ان يصحح له فهمه يقول له لا الليل ما هوش ايه. طيب الذي يقول الليل يسبق النهار يبقى عنده قضيه ثانيه والنهار لا يسبق الليل. قال له انت صح في القضيه بتاع النهار لا يسبق الليل، ولكن خطا في ان الليل ما يسبقش النهار، وانا عايز اصحح لك. يبقى لا الليل يسبق النهار زي النهار إيه؟ ما يسبقش الليل. يبقى لا ده سبيق ده ولا ده ايه سبيق ده. الله، طب ودي ايه الحكايه؟ لا ده سابق ولا ده ايه ولد السابق. قال لك ايوه اهي دي بقى القضيه اللي بتعرض الكونيات عرض رمزي في القران، لانه لو جاب القضيه واضحه كده للعربي الامي كان يكذب القران ويقول لك شوف التخريف يا اخوان اللي بيقولوا عليه ده ومش عارف ايه، والارض كوره والارض بتدور ده في القرن ده وناس بتعارض فيه. نقول له طب بس بقى لا الليل سابق النهار قضيه منفيه من الله، خلاص، والنهار لا يسبق الليل قضية مثبتة من المخاطب. نفى الله القضية الأولى وساب القضية إيه الثانية، يبقى أنشأ من ده إيه لا هذا سابق هذا إيه؟ ولا هذا سابق هذا. طب ودي تيجي إزاي بقى؟ لا ده سابق ده ولا ده سابق. يقول لك إيه أخو، لو أن الأرض بقى مسطوحة، نشوف ساعة ما خلق ربنا الشمس والقمر والأرض والهيصة دي، أخلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض أولا ثم غابت الشمس فجاء الليل؟ يبقى النهار يسبق إيه الليل. الأرض مسطوحة إيه وربنا خلق الشمس مواجهة لسطح الأرض، أول حاجة اتخلقت راح مواجه الشمس للإيه، يبقى النهار إيه وجه. وبعدين الشمس تغيب يجي مين؟ يبقى في هذه الأثناء النهار سبق إيه. طب ولا ربنا لساعة ما خلق الشمس غير مواجهة لسطح الأرض وبعدين طلعت على سطح الأرض، يبقى نقول لجي أول الله. يبقى إذن إن كانت الأرض مسطوحة، فإن كان الله قد خلق الشمس مواجهة لسطح الأرض تبقى النهار جي أولا وبعدين تغيب الشمس يقوم يجي مين الليل. طيب وإن كان خلقها غير كده، خلقها غير مواجهة لسطح الأرض، يبقى الليل جه وبعدين تطلع لسطح الأرض يطلع النهار. لكن ده هو بيقول لا ده سابق دي ولا ده، يبقى لازم خلق الشمس والأرض على هيئة يوجد فيها الليل والنهار معا، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت كورة. فالمواجه للشمس وغير المواجه وبعدين تدور يقوم يجي يبقى بيواجه القضايا الكونية اللي العقول ستكشف عنها في أسرار الله يعالجها بإيه؟ بحكمة ودقة. يجي مثلا في الإيه؟ إنه قال على الليل والنهار خلفه وجعلنا الليل والنهار إيه؟ خلفة. شوف بس التعليق لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. اتذكروا الليل والنهار إيه؟ الليل والنهار إيه؟ خلفة. يبقى الليل خلفة والنهار فمعنى خلفة يعني يخلف غيره، يخلف إيه؟ غيره. احنا مثلا عندنا الدوريات او النبطشيات، يقول لك الاثنين دول النبطشية في المكان الفلاني في الحراسة ده، ده يروح وده ايه يجي. صحيح العملية الرتيبة نشوف ان ده راح وده جه وده راح وده جه وده، نقول له طب في اول دورية كان مين اللي موجود؟ طب الواحد منهم ربنا قال ده خلفة هيخلف مين؟ ده هو اول واحد جه. يبقى مالوش خلفة. يبقى إن نظرت إلى أن الليل بيجي بعد النهار وتاخدني بدوكة كده تقول ده بيجي بعد، أقول له صح صح صح النهاردة جي قبل بكرة وما ما شاء. لكن تعال في أول ليه، أول لقطة في الوردية بقى العسكريين الاثنين دول إيه؟ خلف يعني بيخلفوا بعض. نقول له الكلام ده لما تشوفهم دلوقتي تلاقيهم بيخلفوا بعض، صحيح ده بيروح وده يجي وده بيروح، إنما شوف الأول أول حكاية. يبقى ما كانش واحد منهم اللي جه اول ما كانش خلف الحد، لان هو ده اللي جاي الاول، التاني هو اللي ايه وبعدين لما تكررت بقى ده خلفه لينا وده خلفه لينا خلاص، انما اول مره مفيش خلفه. لكن ربنا قال ده الليل والنهار كل واحد منهم ايه خلفه. الله، يبقى برضه خلفه دي يبقى لازم اتوجدوا معا. اتوجدوا ايه معا. وبعدين الارض الدور اللي كان نهار بقى ليل واللي نهار بقى كل واحد منهم بقى ايه بقى خلفه. يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار اختلافهم جايين يا بعض ايه لايه مالها دي اخرى، وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. الله، ان الاختلاف بقى اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر عرفناه. قال لك وهو ايه، وقال تاني عطف عليها وما خلق الله في السماوات والارض. قال لك ايه، شوف اللي خلقه في السماوات والارض بالنسبه لضروريات الحياه. اولا احنا قلنا ان الانسان هو سيد الايه سيد الكون ده، كل الاجناس بتخدمه، يبقى هو السيد بتاع الكون على الارض. نقوم نشوف مقوماته ايه. احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى مقومات الحياه وجدتها نفس وايه وشراب ميه يعني وطعام، ثلاث حاجات دي مقومات ايه. طيب نشوف المقوم اللي الانسان يصبر عليه اكتر من التاني ايه. الطعام. ليه؟ ام قال لك لان الطعام انت تاكل والجسم ياخد اللي يحتاجه والباقي يتركن، ينعمل لك دهن لما تبقى تجوع يديك بقى ذاتيا. وادي الفرق بين خلقه ربنا وصنعه البشر. العربيه بتاعتنا لما يخلص منها البنزين، لكن لما اقعد 10 ايام من غير اكل انا عايش بقى، لانه عامل لي احتياطي عندي ذاتي. لان من الممكن انك انت تيجي تحكم محتكر عليا طعام ولا حابسني ولا بتاع، يقول لك اديهم يصبر 30 يوم يا اخي، يمكن قلبك يحن عليه، يمكن يحتل حيلة كده وينط منك ولا ينسرق ولا حد يعطف عليه يجي يعمل له. طيب والمية، قال لك أقل شوية. ولذلك ممكن واحد يحتكر طعام وأقل منه أن يحتكر إنسان ماء، لأن الحاجة للمية أكثر من حاجة لمين. طب والنفس مش ممكن. ولذلك قلنا بقى لكم احفظوها جيدا، لم يملك الله الهواء لأحد. لأن ما واحد يملك الهوى ليه قبل ما يرضى عنك موت، فيقول لا خليها دي لمين. وبعدين يبقى إذا الهواء ده هو الايه العنصر الأساسي اللي هو ايه للحياة. ولذلك اشتق منه لفظ النفس، نفس ونفس، لان هو ده الايه. ولو نظرت الى الهواء في الوجود كله مش بس بالنسبه للانسان، هو اللي عامل صيانه لكل الوجود، ثبات الارض، ثبات المباني اللي عليها، ثبات الابراج، ثبات الجبال، كله من اللي عامل ايه؟ الهوى. ازاي؟ قال لك لان الهوى اللي جاي من الناحيه دي وجاي من الناحيه دي وجاي من الناحيه دي بالنسبه للجبل هو اللي عامل ايه؟ مخلي الجبل ايه؟ يثبت. طب هات اي حاجه كده وخلي الهوى يجيها من طرف واحد يعمل ايه؟ طيب هات ناحيه من اي النواحي لاسلب شيء وفرغها من الهوى تروح مهدومه. الله. اذن الهوى هو اللي عامل ايه؟ هو اللي عامل التوازن ده في الكون كله. العمود ده واقف ليه؟ لان الهوى من هنا زي الهوى من هنا زي الهوى من هنا زي الهوى من هنا. ولذلك قلنا انك لو استعرضت الفاظ القران وجدت ان الحق حينما يتكلم عن تصريف الرياح يتكلم بدقه خالق، بدقه اله حكيم. لما يتكلم ويجيب رياح تبقى بني فيها الرحمه، ان جاب ريح يبقى فيه العقاب، بريح صرصر عاتيه. خلاص. فلما رأوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر إيه. لكن بقى الرياح أرسلنا الرياح على واقع، يبقى في الخير يعمل إيه؟ يبقى رياح. لكن في الشر يعمل إيه؟ لأن الرياح ما دام رياح يبقى ريح جاي من هنا وريح جاي من هنا وريح من هنا. كل حاجة تتوزن. إنما ريح جاي من ناحية واحدة يروح إيه مطربها. وما خلق الله في السماوات والأرض، بعدين برضو من رعد، من برق، من سحاب، من نجوم، من عناصر في الكون، كل دي ما خلق الله ايه؟ يبقى الشمس والايه؟ القمر، دي بس ايتين واضحتين، وبعدين ما خلق الله حاجات ايه؟ كتير. ولذلك جاء فيها باللفظ المجمل. ليه؟ لانه لما يحب يفصل هيقول ايه؟ يفصل كتير او او او لانها لا. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو جاب لك الشمس والقمر دول ايتين ظاهرين، وبعدين قال الباقي انا هجيبها بالايه؟ بالاجمال. وانت هتعرفها كل ما تشوف حاجة بعدين ايه هتعرف دي ليه. القرآن بقى مش جاي عشان كتاب يبسط لك المسائل، وإلا كان يبقى ايه؟ وان تعدوا نعمة الله لايه. ومن العجيب في النص أن يأتي فيه بإن، وإن تفيد الشك، مش بإذا، إن تفيد الشك. لما تشوف إن كده تقول ده يبقى الكلام ده مشكوك فيه. طب وليه مشكوك في أن تعده؟ قال لك طب هات لي كده، هل أي عالم من علماء ولا أي معهد إحصائي قال يلا تعالوا ما نعد النعم اللي في الكون دي نشوفها إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإقبال على العد فرض امكان الحصر، وما دام ما فيش امكان للحصر يبقى العد ما ايه ما يجيش، يجي ازاي ده؟ فيقول ايه؟ مش اذا، يقول ان، يجيبها بمقام الشك. ليه؟ قال لك لان مش ممكن ابدا تقعد وتعمل لسته كده عشان من نعمه. والاعجب من هذا انك تجد ان العد يقتضي التكرار، ما دام هتعد يقتضي التكرار. ما قالش وان تعدوا نعم الله، لو قال ان تعدوا نعم الله كانت تبقى معقوله، ما يتكرره، لكن ده بيقول ان تعدوا نعمه الله. اما قال لك تنبه الى ان كل نعمه واحده اذا استقصيتها وجدت فيها الاف النعم التي لا تحصى، كل نعمه واحده. نعم. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. احنا قلنا الآيات بتطلق ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول آيات القرآن، دي أول حاجة نعرفها كده آية. لما تسمع كلمة آية اللي بيتبادر إلى الذهن إيه؟ آيات القرآن. وتطلق الآية على المعجزة الدالة على صدق الرسول، هذه آية. مهما جئتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. يبقى الآية هنا إيه؟ المعجزة. والآية هي عجائب الكون الواضحة، ومن آياته الليل، ومن آياته الشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض الله خاشع. يبقى إذن الآيات ثلاث إطلاقات: آيات كونية في الوجود، وآيات تثبت صدق الرسول وهي المعجزات، وآيات قرآنية تحمل منهج الله. وإلى لقاء.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
11: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
12: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
11: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
12: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
11: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
12: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
11: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال

قال كذلك قال ربك هو علي هين

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله

وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قولا

يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي

قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا وأعتزلك.

وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا

وكتبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.

مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا

ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته،

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد

بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري

بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما

قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب

لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال

شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا

جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.

يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.

وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.

بالطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم

به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات

لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.

أنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن

0: فنتبع آياتك.
1: لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب لي

أصحابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

0: إله إلا أنا فاعبدون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.